0: SBS, a world of difference. You're with SBS Assyrian on mobile, online and on radio.
1: Մաշ մնալ SBS Լեշան Աթուրայա, on mobile, online or radio.
2: Խուբը ուղտ մդիղ, բուտ մարվատ շերշայիտ արադ բիտբատը ուղ մնոլ խորձտ իդյում. خورز اطرايت اس بي اس سنغافور للعامة الكاميرا جو من امواتي تكورنجاي والخوار دقني من دعوة وقائم اب مخفوبة ومخططة المارواتي شرشاية كل عراتي ابريجيناي ومارواتي اتجازرياتي توري ستريت ات اختن مشموية من جاوي
3: شما عن خبيو ميكش مهن ده قال اشلام على خن انا وني نص ايمانول بيقار جورا قابل اخر يوم بشين على الخرزة اطرايت اس بي اس اي دا ايد خرزن كي شار خلب قري طب جاوا يو تي ولاية قا اديوم اوت ايلي اسري طلا غزيرا تري البو اسري اشتا وبتشار خلب قري طرش طبيه

0: Rix wazirat Britannia, Keir Starmer, moddile b'ċrejtu resignation aħpaquda id-gjabbit penaxi. Jabbit qine mxu meħle l-ħutat xoħlaqa jo NDIS aħla naċxaj. Jo għati tajuta Lionel Messi, xmutle, sigle, tanjane, qnile id-gol jo taċxita id-kasa tibilaja. Tabbe barbi xuta. Rix wazirat Britannia, Keir Starmer, moddile b'ċrejtu aħpa quda d-gjabbit palaxi mumbarn pille xut xlusja jura minn d-gjabbit janu. U kiet hamżume minn qem tarat isra Downing Street, Sir Keir biwajle għaw rix wazir ixtitaja u għu xaqda id-bixrajle minn xopu minn qama dana. Unbar ħekma saqta Andy Burnham biex l-rxima aħ rix wazir ħata qa Markfield u bitxaqil xopa id-Sir Keir aħ pa qudet gibit palaxi u rix wazir l-Britannia. Burnham mħutitli il-xopu mambar snatta minn wazir tħulman id-daqwar wiz steering għaw tċrile minn xultan id-stama birx id-daqwar. U Sir Keir Marelli id-bit fajx rix wazire għal-egit xad xaq il-xopu u paċ prisha u minn qam parlament id-għawr birxed ilul.
1: I will also give my successor my full and unequivocal support, knowing that they will inherit a Britain that is far stronger and fairer than the one I inherited 2 years ago, better prepared for the challenges ahead, and better able to ensure the Labour Party secures a second term in office.
0: Club Rishanutet America, J.D. Vance, marele et swada amishtalane ironaigu Swissra, mxet uslun l-esse tawe, l-ħasus gara xaraja qaxlama. Uħdan mħejde imbutalla l-uqaba għal Iran qaxti jumane mumbar swade qamaje. Umxtaqlanem tuxrurun et nixuta għu Libnan mumbar plasha għaw txwiklet Iran idmadqija bidwartit maqabrat ħirmiz għdagħi xita. Mjaqra Vans marele et Iran qbilla et bitxowqa et kontruna nuklira pejxim suxsije u bit mxet issel urxate id bitxowqa l-mulkanu tpejxim du brunne u mjaqra Vans xidjeli b'tawari xaraje.
2: The fundamental thing we got is, number one, we set up the mechanism to ensure not only the Straits of Hormuz are open, but will stay open. We saw, we think about 15 million barrels of oil come out. That's one of the reasons why oil is so low right now. Obviously, that means lower gas prices, and gas prices are going to keep coming down. Number two, we actually set up the right mechanism to ensure the regional ceasefire to manage the inevitable conflicts that will come up.
0: Imwadam xejidata marela itxilawate natrana txlama għu Libnan msugħullun il-jowma qamajat la għzilun plasha ha min jumur xorretit mħħijate bjerħed għadr. Aha mabsarta bitajla umbar jumani min zjettet qsapjate u min għdana tsuzgarat mekretit plasha bil-Izrael Hezbollah. Mallalet imwat mħejjidata Stephen Djuricic marelit aħila għiħi qammeta min jirħid qadr tħilawate natrona tċlama l-ħgżilu mħejjate għu tajn Libnan.
3: They would constitute violations of international law. And I think whether something is a crime or not a crime would have to be decided by a court. But any attack on civilian infrastructure is a violation of international law and a very clear one.
0: Mwatam xejjida ta' marela itħekma bejtawate ta' utawe xurilum b'djara qa' tajmnet Libnan, għapin it-stamar wiħa unqajjesta qa' t-xmixjate għaninqajt xejjuta. Tremen xultanet uħdana bit maqruwila l-masata jen budget idjum ta' tuxaba u qawulena eba'udrana jgħotimet xejjuta. U qab xraġjati zawda għal-tuwar dibnita taħtejta infrastructure. Għu Queensland. Nater Kespa David Januski سبرتلا ادبل جلخة الخرجيات رابع الله يجو بنيتا تختيتا كت اغدان مهادور لقرقزيات قطعاليات اولمبيكس و بارالمبيكس قاشيت تري البوت لاي تري باريدانا ناطر كسبت اغدانا نيو ساوث ويلز دانيال موكي بيت مقرو الماساتا ادبت مقنطرنا الحيرتا جو جزة الارخاتي ينطول ريليف ونقلياتي بيت كريه ومطرشياته تروي شلطانة إينا خد خلوصيا لحيرتد بيثواتا بطيموثا وبهر اي اعضانا دبرنتا زيادتا دينا ويقونوميا شليتا سبرتلا ات ماساتا ات كوينزلان بتخوشا خا كمايوتا رابا جورتا تخرجاتي عالبنيتا تختيتا من قم تعليات ات اول بيكشي تري البوتلاي تري وابناطر كسبت اغدانا ديفيد جانتسكي مارلي ادبت مبصر من طيمة تقبا قابت واثي ادمتواتي كتسبرتي للطيمة تبقى بيت باصر من اشتها القطشة اموني النقزة بيرخة تاموز وتمانية نقزة خا اموني قا سمول بزنسز
4: We've invested into our coal-fired generators under our electricity maintenance guarantee that is putting systemic downward pressure on power prices in Queensland. And we've seen that. Independent regulators across regional Queensland, power bills will drop between 7% for households and 8% for businesses, and we'll be passing that on.
0: خا طائرة تريانا أو تبيلة بفيروس H5N1 bird flu جو وستن أستراليا مثله أها طائرة ات جاينت بترل موشخلة ات طبيوة بمرعى جو خوتم شوا وهبي تايلم برموطة خطيرة من جنسة براون سكوا ات إيوة طائرة قمايات بشلم تشيخة طبيلة بمرعى زودة من أسرة قصت قياته وطير مرعاني ينموت الطير بياشي نم تشره وزر زرعته وخلطه وستن أستراليا جاكي جافيس ماريلا اتليتخا شوق من برسوبة مهيرة ماسي قربني على أن طير مراني
5: So the advice is we don't want anyone going near these birds except biosecurity officers, trained biosecurity officers and veterinarians to do the sampling. So whilst wildlife carers have been fantastic and at the forefront, we now ask that nobody go near sick or injured birds while we go through this surveillance process.
0: جبت قيني مشو مهن الخطاط الشلطانة لعوتة شخلافة جو NDIS ين ستخصى ات شودايا اطرنايا اخ خا قانونا لنشايا وخد شخلافة مخشخة زودة من امو شتي الب برسوبة بتفيشي مكلية من اه ستخصى بنيشة مزبطنتا على خرجات على اه خرزة وشلطانة مارلي آني خينت لينا بدواقة من شرطة وقانونة وستخصة بتبيشي متوي خد خرزة مرخطة بيت أغداني إنا سيناتور جوردن ستيل جونز مارلي اتقطياتي مخشخة بتشوقي بقلبة اتلاس نتا الخمتا
6: $185 billion over the decade. That is the largest cut to a Commonwealth program in the history of this nation. These cuts go too far. They go too fast. They will cost too many jobs. They put at risk too many lives.
0: أن قبيات بيتاينا كاد جبت فلاخي جاروبة لتشاب جب بجزئر اتهاوي الليسة سندي قاطو راسا جو مداتا ات مقروينا جو يوروب ين أوروبا خا لبت خم وشخنوت خيلانة تريانا براسل بكل يبشتا مختوت مناخة فرنسا بدقل الزوهارة بدرغة بوش اللايقة كل معروة فرنسا أسامة جورة قنطرونة أطرة وبنيات خضروانة باريس سبرتلا تمشيخوت تخمة بتمطي القلل من أربي درغة وجسامة جورة من أطرة آها خمة قشية مكلوية ليل أرخات قطاري وكل شبكيات فرنسا كات شخنوتا بشوية اللايا مخزدو جلو معقودة للشوبة برقاية اتشبكت القطارة قربة 5000 برسوبة كيماتي من خيلة شخنوتا بكل غداشيتا جو فرنسا وسامة جورا برسوبة ينساوي ونخيلة ليو أموت اللي خيانا خيانتا ات باريس ماريلين ات مديتا ليلة بيشتا طورستا وملخمتا قاعدخا شوية الله يتشحنوتا.
7: C'est difficilement vivable sur les logements.
8: It's hardly livable in the housing in Paris. There aren't really many buildings that are made for this kind of heat. And I also think that we're not made to live here in Paris when it's 39 degrees. They need to plant more trees.
7: Ça serait de mettre un peu plus d'arbres.
0: سبرتا تلبت شخنوتا تليك اليحل خوتا متشاوها. ومن طبت كاسة تي ولاية فيفا مع درانا قام البانت يحلى سوكروز مايل جيرنيك مسترنة على البسقانة مع البانة توني بوبوفيتش عود بيش لليما بديابيات الطالاني جطالتا أم أخدان مخيدة أمريكا يحلى قرقوزة لله الضرطو قطالتو خريطة جسامة قمايا اجيودة جروب جيمز ودرقولة باراغواي وميقرا يجنك بداية الطالتة بتايلة بتهوية خاكوتاشة كت أستراليا سنقت لاي قرمة ينهوية باربار اتبيشة جو شوية تريانا جو داها جودة ينقرو إنا إن أستراليا مقرملة ايجا بهوية بسبارة إن بتهوية خامن تمنيا يحلى عن اتماسد أسقل راحت تلاي تري مخبخت مديخون شموع خبيبة قد SBS كي مقروة الهايلات of the day ين كلو طعالياتي بخبصلة قديمة ما بريلة وميدنا بلاطي وآهي كي هاوي خا تشرارة يومايا ما سيتون تأزيتون من برصة خمسة برمشة على sbs.com.au/syrian بيومان طلو شباني ين أزيتون SBS بكل يومة وأزيتون الفيسبوك قد خزيت نقاها تشرارة بتما بريل الضعالياتي وقومياتي ومودي وبلاطة شمع منخايا كا قدمي أربوشيبا سيدني بتاع مطرانة وانصر ملبن أيوانا خمشصر برزبن شمشانا إسري تري هيرث شمشانا إسري كاميرا شمشانا القصر قيمة دولار بيوائلة الشوي سنت أمريكا ميقرات ميقرة أني وطبا جابا يوتي ولاية بيشا مريزة مقوقة خنبية دينوس إيمانو

0: ميقرات ميقرة أنا من نينوس إيمان ومشمويتون خرزة أطرايت SBS من بر من يختا مقروه قاتو خنت باقتا عم ميقرة حرم الشاهين دبرانا إدمتوا أمتنايا أطرايت يو أستراليا وبتهمزم بود خا قاري لك بشتا اتشوياشا يعني Policy Summit بود دشتت نينوي آها بتشاغل شوبا جو كامبرا جو Parliament House
1: SBS Audio
2: القورن بلاي الملخم تام هل بتواقع لمن رؤيا نوخر
3: يهوتي عوداليا جنبي حالة
4: ما SBS Chill
5: SBS Pop Asia Non-stop Asian Pop
6: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
7: SBS Hindi اپلبت کرواتا ہے
8: Far from the partisan politics
9: عم قبل زودة من اشتي لشاني موسيقية قاني الهنيا نوخن و بودكاست ملخاني مسلم تلخان SBS Audio ينسخبرون
10: sbs.com.au/audio
0: شما عن خبيوة متوى امتناي آتوراي أستراليا أم عليما آتوراي وقامت خد يرخي ويانا بلخانة قشيال قرقست كبشتا اتشوياشا بود دعتت دشتت ننوي اها كبشتا ينصمت بيت شقل شوبا يو متوى أستراليا يو كامرا خاب تاموز أحشيتا إلى غدا كبشتات بخواش الأخامنيانا من أكاديمية ومردن أطراية ات متوى أمتناي أطراية قرقزانة شركي قد يو يغدا جشاقتا وخخزوا بود دعت داها أمتا قد يطغ بالزودة بداها قارخ لسامت ودلان تبقتا عم دبرانا ات متوى يعني متوى امتناي اطوراي استراليا ميقر هرم الشاهد

0: بيقول هرمس بشان قابل قال لخ الخرزة أطرايا على اس بي اس وقم كل من دين بسمع لخ مطيلا داخ بريلا تخمنتا قوت داها مدرب أمرخ الصمت ين كفشتا وموديتم بسبارة منه
1: رابينينوس أمدي قما يعد باسي مرابا قمر يستد داها تفقتا وبدر إن شلام الله خشلام الكل بني أمتن مغبة دوزوتا رابا مديانة وين السبب قد أخنا حكمة حصوليات الشقلخ النسبة ما رمت شويت بالخانة ومتنايا خاب غزايخ دوزوتا قد رابا شليوتا ولا إتن جو خقلة بولوتقاية أمتن بريشايت جو دنا عطروات قالوتا قد رابا خيروتا يعني أمتن إتلا قد مصيا رابا شولانا ودا زبوطة ومتنيتا آشوريتا ماسي جروسيلا مرميلا شويوتا ديو إنا بغزايخ دوزوتا قد آمن دي خيشة باصوريلي و أنا قايوتا بيتايلا بريشايت جو دن شخلافت دينا بياشي سبيري جو مدن خمس آية قد أخنا أخا أمتا يعني هلي من لي أوخ مريزو جانا وهازر قد إن أن شخلافة آتي وطخنا خا خاچار ين اويلن خشوپا گودن شخلافه اني ورابا تخمنيات تويدلن خرطه جانو خيطت متخشن اخنن تفقيات ويدا وخن وينا لخه ان وينا خشياتن تفقياتن ثرو يو ام بي او جمعيات تينوي يو ان جمعيات تينوي الودر من اطروات بريشه تجربه وقت خزخ مت اورخه الى اورخه بالسلامه قد ناشه مصفالخ قصة أمتن يعني مرمخلة وأخنا لخا دوزو تجربة وخرابة متخد شنة متوخ موشنز جو بارلمانت و قصة أمتن همشا يعني زبوطة أمتنيتها همشا مرمى وخل شوية وتشقيلة وخرابة موديتها بالجينوسايد تويلة اللان بيت آيسيس ين موديتها قد آتوراي إنا ناشا أصلاية إراق أني كل موشنز قيمة ويجو بارلمان هاوس إنا بدر بغزايخ وقت لينا مليانة دوزوتا وديو إتلان خا قصة إلى رابا بوش أنا نقيتا إلى قصة بيشتن إن لا بيشتن جو أرعة أوحاتي حاقوياتن الأرعة سبب إن حاقوتا الأرعة لتلان أرعة لتلان هيتش من دي لتلان في عشاء قدان عطرواتو ونيخا نيخا أخنا ندوخ بلاطة بسباقة قبط هذا جوربلان قد ميخ خا خشخلافة خاتا وشارخ نيخا نيخا بلاخا الليفل ات بارلمنت اطرا جو ستيت بارلمنت رابا جاويد خوضيات اينا ستيت اينا خامندي فيشانا جو ستيت اينا جو بارلمنت اطرا فيدرال بارلمنت اون الى بيما خيرا دوا اطرا الى بيما ديمقراطايا دوا اطرا ماس قالو خمتت لقاو وباوتوخ فيشا درشتا الهدخ بيما وبيخ اها مندي ودخل خا كولتشر جاوان يعني موديول باره لا اختي او يا خاجي خشتن تامه متيت الدامندي اينا جاري كلكما ما يخكما نقزه وما تخلون جو بارلمان قد بارلمان يطا خامنيانت اقامته يطا قد عطوراي دونا اكلون دوراش جو دا بارلمان باس تاقوتا انتنيت دي ايدي تري منيانا اذا انتي لبرخش البارلمان تامه عطوراي خامنيانا جو رخ دادي اكلون زودم شوي جناتي قد بتهاوي أتيانه أهبت أودا قال جو بارلمان ديلان تاقاها تري قاها طلا بوش تخزخ يعني attention يعني ما سمتت بالا الزبوطة ومتنيتا آتوريتا أهي ودوزوتا نيشت ميت داها أهول و جميتا إلى دوزوتا متوخ النسبة حقوياتا قدشتت ننوي وهمزمتا كل بتقويا آها و چی دوخ دختانی رابا گیبانه من عطره بتاویلن قیومه من حکمه و ترانسفر تقد اوب فورن افیرس بت اویا تاما و اهل امدید با اخوال دوزو تقد یعنی مطیل خشویوتا قد اویلا دختانی وزر برایت دها عطره یعنی فورن افیرس اویا جشقنتا الدن من دیانت اخنا متویه گدان نجمعیاتا
0: عودت الداها قرقست الداها جو متوى أمتنايا يعني أطرنايا أستراليا جو بارلمنت

0: يعني ليلة خمندي عيادية كديوم باش يعني بتيه دا أم تيان دا كنشتا وآتي أودي خا لمادة طعمة هذا خلال ين ايتن كتشخو ورطة برتقاية قا خرزبت الدهم دي شغلي توتا
1: دزو تبايي لخالو بيرابا خلانتا ليل خشولا سناي قد آتن ماسط آزت شقلت لأي ثيتر دروم ات بارلمان خا it's costly إلى خا يعني بتقار إلى يعني ليلة خشولة أختيات خا هنا تقار خزوزانية ترابة وبدأ أن تزي أنا قايوتا تشيت تفرصوك ينجبانة هنا أنا قاية هنا رشماية أخت لم بيا رابا محمزم من دوزو تمانينا هنا بتايا هنا بتأويلا قيومة من أمباسدورس من ناشي دي يدا أطرا من أمنستي إنترناشنال من أننا اندوزوتا إن من ديانة أخنا يعني بايخنا قد براقالت أمتا قد تنيخا نيخا شعر بلاطا وآ ديكلوريشن كامبرا ديكلوريشن ين آب تانخ بوداقا ات كامبرا بود داتيت الدشت تنوهت ياوخ كل قد أديل صاين وخرطا أن علي مديان بتفيشي خطلاي مانا زودا طاما وبتعزي الكل أن ممبر بارلمنت آ بهمزمي باصدا جميتا و آ دختاني آها بوداقة بتبايشي وقاتي ين تانخا ديكلوريشن بايشي وقاتي قد أديل صاين سيزجورنا الخكمة نغزت في شخمت جاوي باصد نيشت داها جميتا موينا طلابياتا متسنتا بطلابة وخ المودينا أن يعني باوتن المودي خبنيو سو اننا ان مديانة جاروبا دوزوتا قصت الدية نيخا نيخا مرمخا خاشويتا الله تقضواتا
0: كيت همزومك بدشت تنمو ويلا خشربا رابا رابا انقايا وكما من شد آسن وجبن تينا جو جربيت قطرا وجبه بوليتقايا ويانا يوشقالا وبلاخا اللي انا لخزي رابا فلاطي مو بتهاوخ هو العوادة يعني رياكشن دانا جبك ما بخشاوت بت سازجيري عموخن بيوتة اتخامن دي وهم زومة بت دشتة ننوي من أستراليا
1: ويل أن من ديانة دوزوتا قد أخنا هدية فريقخ منه يعني انبيخ جشخخ الضعتيتة أمتن وبلخخ منتيتة أمتا أطوريتا جارك أدوراشن أو دخل لخ جدنا أطروات تخيروتا ويطخ لبا يخمت تخكار بتشادخ ككل ريزن بولوتيقاي انت مصاينة آتي بتآتي انت لما سيآتي زي خان لتلان خيال الله إنا أخنا واجبوت الدين إلى جدنا أطروات تخيروتا قصة أنت أطوريتا جارك فيش مرمتا اتن الكنوات يو أطرى بل كتلنا موهودة قاب الديان يعني شو تاس الديان تؤدي خامندي إنا أخنا ندوزو تلخى جارك إداتا نقلاتا لا يصير وقالا أو خيلانا إن قطوسة همزومن ومن خادنا بولوتيقا الديان همزومن وباص دا أهول مر جارك قالو خم بالت مر قاتي خطوصة يونخ تريال سورة وانا جو خابيتا خيال سورة ويلي شليا رهات دميخا قال ليل بلاطة منه وخينا دولي جيرا وادا وبخي او ترتورة الماني بوش اتنشم تاوي يعني ما سمتت بهلا بتويا بره اوف كورس بدو تيل ترتور قال وادا وتيل الشليا هيش خناش اللي جاش قالو ويل شليا رهات ديلا سو اخنا نبخايخ شليوتا هيش خناش اللي جاش قالو قصة الدين الى هر تختخت أختي لهم عشان تختخت وأنا مبلغ جنزة أي باسيمة أمتدي أنسى مزودة ودي مبلغت لا دخي مزبطة خطرت لاجنات قريطة نتيجة جو بشقالة زبل كت بضاعت مجوجة من جيبان أخرىية قد بدرايا سما أخنوخن ليتون أطوراية أخنوخن ليتون منشرش أطوراية وأنا ديان بليجة بوي مزبطة قد أن ناشي قد أخنني وخ أطوراية أخنا لكسني قدن أن إنا خيشة ترقالي إنا خيشة بومب بدراينا قام أقلاتا قد هما شاويلا جو بروبليما آوخ وآوخ بليجي قدن قصة بالأوضاء أخنا قريك بلطخ من دا أحوال أخنا بضارغ جانا إيوخ أمتا إتلان شرشي وكل أن قصة تنواده بضايخ ماني لبليجي بدن قصة ماني لباري أربايا باري لأخوكما

0: خردايا باريله وهذا زي تركيا باريله سواني اينا دوزوتا بلاخا قا شما وايتوتا انتنيتا مبشريلت اطوراي احنا ليه تو بلجيخ بدنا من ديانا اتلان بلجان ديان اوي البيمة تي ولاية البيمة اطرواتي قد احنا قصت ديان ما تخلى اطرواتي يطي اطوراي معنينا بكل دختاني ميوزيام زي الدنيا تشئيت اطوراي الى تشئيت بوش ديتاي بكل الدنيا كل الدنيا مزومة لباسو صراحة لخصني قد خطر اطلاق انا ات نابلي يعني داري جوشي قدية امتا وقبلي جدا يعني. بالجونيان جارك اوي جدا احوال جارك اتمجد اقصة تخوي دو جارك لا اوي وقت شوي جاناتي جارك اوي و شو هم وشوي جاناتي جو كامبرا قد اويا وخا بروتست مغزي اخوة ان ناشي باي حاقوتا جدا واطرا ايضا تبت اوي وخيل العراق انت بتمخزخ وخيله جو كامبرا مخزخ وخيله جو كل دكتا
1: ميقرا
0: كيف ما بداتيت يعني انا من دياني بتقاوي بوش خيلاني بوش ما تخلي الى خشو راي
1: ميقرا متخروا على وقت من اطرا هيتش ويتالا تشيتا قد قيومة من جب اتاتي و اتلوخن مخطاتي انكوفرميشن بتاتي ينلا
0: دوزوتا ورابا جاهويته لهم زميات لخ يعني شقيل جواب منه ولي بين اورن قديه مسألة دزوتها سبب لمبغزايا خيطرانا جاو قهدية رابينين ازبقارو خيل رابانا قايد دزوتها هنا لي بين جواب منه من سبب بايخ انه هولت جاوان ازيني خنيخة الطراسة و اقوم تريش الجانو يعني بس خينا اوخ يعني جو اهول قلوطة بخايا
1: أنا ميقرأ هرم الصوري بقطع إنه خشى يعني بغزان أنا قيت قطوسة لأن بولديقات إتلان جو أطرا قد آتي وخزي نسيانا إن إكسبرينس إت أرخد بولديقة أرخد دراشة أرخد مقروط التخمينات جو بارلمان أستراليا وجو كنشت الدي إن دي للخ يعني بتاعي خا جود إكسبرينس قاته.
0: well أنا خشى خمدي قولا قا أمسن. عشر عمدي الشريلان هدية ليك على خالو يعني هما شبت ودخلة وعشي تويدالان قد يوزو ياخد يوم تآتر مران عزو ياخبت ودخلة جو فدرال بارلمان وطلبت تحقيات دوم تآتر يتا وبيوي من قد أها بت بايش لايف ويدا الاي جي ام اي جي ان ايت اتلان خرزة يو امريكا وهذا غزي جو اسريا تي في قد إنا بلاخة موضالة بتشقليل لايف آها متوى وكل بالشميلة مويلة مويلة وايا مويلة قوومة قداها متوى وشنت إنا بتايا وين أوضيات خينة آتي فيوي وان قد إيمان طلبخ من قيوم الدين اتآتي وباني كالي طاما مقروي قصة دو بارلمنت هاوس
1: رابس باي يقرأت ميقرأ مش ميلخن على تبختة عم يقرأ هرم الشاهين نسبة تخا كبشتة ينبقرأيونا Policy Summit جو كامبرا جو Parliament House أهي وخسامة منه وإن ما سيتو مش ميتونا كميلا إيد خشتوخن على sbs.com.au/assyrian مش ميتون خرزة أطرايات SBS مبرمن يختم يقرات ميقره مقروة قد خون خملوء بوت سوادا يعني negotiations بالإيران وغدان بخيدة أمريكا

0: مسیم سغل نیشه بشرا باگی و تشعیتت کاسه تیول مخیانت نیشه یعن گول سکورا و بتشعیتت فیفا و کاسه تیول آیا ادیم پشلرشیم اخ ملکه من داو گی بخیتا العالا و مطرات خیلانه معودلون مکلیتا و مرقلتا تعالتا ات عراق و فرنسا أنا من نينوس أمانوال أهائيل الوقاطة من تعليات يوم ترسر إت فيفا وورلد كاب 2026 لانول ميسي بيشلي مخيانا إتنيشا بوش رابا بكل تشعيتا إت دورتا كاتم سوغلي جو شبكت إتنيشا تري جاهي وكات أرجنتينا قرملا قا أستوريا تري سيبر يو دالاس لم خطتت شوبو اي قامتا جو جود الجاي وبقنيلة شوبا جو رحتة تلاي تري يحلي مبرتولق لي المخيتا ات بنالتي مسي مصيلة تعاود خا جول ومن قم برقتة شوطة قمايا وجو شوطة تريانا مصيلة تعاود خا جول خينا وها مطيلة النيشة ين جولز تعويدالة جو دوريات كاسة يولايا التمانصر نيشة ين جولز وريو اي جودا ين سيم جروب جزائر لا باروا خا سيبر قا يوردنان إن مصيلة اتقرما تريخا وقنيالون تري نقزي وتروي نيشة تيلون جو رهتا ينشوطة تريانا جو جروب آي يهل عراقايا إدغرام آنولد قنيلون الخسارة لا سيبر دلق الفرنسا جو فيلادلفيا كات كيليان مابي ودلل شركتت إما جو طاليات تي ولاية ومسغلة تري نيشيان جولز إن طالتا بشتوى مرقلتا الزودة من تريسا أطي من سبب مناخ قشيا وها إلى مكليتا قميتا جو آهد ورطا من ديجي بخيتا نرويج قرملاقا سنغال طلا تري كات إيرن هولند تمسوغل تري جاهي وهامو سقل البرسطة اتمسغلانا بوش جورا جو دورتا تبشتا لقريتا دي جولدن بوت واتخقا يحلت سوكروز واستراليا مهادورة لقطة علتو السيطة عن باراغواي رش وزير أنتوني ألبانيزي طلب له من عمه أسترلايا اتمغزس نتقى سوكروز وخقره قايهلي أخت خدا مغزيته اتسجي طهمانوثة أستراليا أمره
1: We have had a rich culture and when we look at the Socceroos we see examples of that rich culture people who are proud of their ethnicity of who they are but also who are proud Australians and representing our great nation. And the whole country will be cheering them on Friday at 12 o'clock. And I hope that the country stops for a little bit during that time.
0: Kramta, yen weita barabar yen dro, bithawya mindani tre kamaye go group D u azi qarahtat palata yen knockout stage. نسبة يوم التلتصر تآهد ورطة يتأربط عليات أنقاية بسباروخن برتغال طالة عن أوزباكستان وكولومبيا طالة عن ديموكراتيك ريبوبليك أوف كونغو جو جروب F ومن جروب L إنجلند طالة عن غانا من قم بنما وكرويشيا تبقي طالة مغدادي مشميلخن على وول

كاب ديلي أبديت قا يوم ترسر. أنا ونينوس إيمانويل جاشقن على كل غدا دقيقة من آها فيفا وورلد كاب 2026 هاشا إيب ومجن من على SBS SBS On Demand.

0: ليت خطو توتا بود ما عبرت هرمز من برخو تامت سوادة أمريكايا إيرانايا آي لخامن ملوء الطبت اس بي اس إيران وغدان مخيدة أمريكا يبولينا الأقبيات بريشة داقلت إغداده بود إيكنا يوتت ما عبرت هرمز هالا بتيخلي ينا قيومة من تروي أطروات اختملون السوالة قمايا جو سويسرلند والتشرار دبلوماسي إيراناي بلطلن من قمع ذانا من بار زوهار عويدة بيات ريشانوت دونالد ترامب هاي لخامن معبر اتشابينة بوش أننقايا يومت أمرانيتا وهالا وهل يومت روشيبا لدخا ختيتوتا ان بيش ربتيخا قد بشتت جامية ملالا إيرانايات وزيروت البرايوتا إسماعيل بغائي مضيلي وبخوتم الشابوع اتمعبرا دويريلي ومره قايو داعت سلطانة اتبسقانا إيلي بسبب لكليتا لبلانشا جو لبنان
1: The commitments are very clear. An end to the war on all fronts, including in Lebanon. We have honored our commitments. They have failed. This constitutes a clear violation of the ceasefire memorandum.
2: با حسن نیت ایران
0: و آها ایوام قم قیوم ایرانای و امریکای تبقی و قیه قمیتا گوش شلتت سوادا بنیشت ختمتا اتلانشا بر امریکا شریل سپخیات عال ایران نباشیتا بیت خوارا من اعدانا شریل بنکارا الدورتا اتمعبرا وزير التقبت اغدان مخيدة كريس رايت ماريلي اشتشوا جامية بلطل من معبرة بيوم التشبتة مدوقة بخمشي خمشا جامية بخيومة من قم منه ومزيد له اتجوشتا اتنوطة ويقذب قائم قربة لليومانة من قم طلاشة ومره
3: Traffic is flowing through the straits quite nicely. Now, that's because of a U.S. military presence. Iranians still have not demined the central shipping channel, but the U.S. opened a separate channel down south, and we've been escorting ships through that for several weeks now.
0: اینا مدعنوات بود جوشتت گامی حالا لینا بالخامه من بویان مقروه اخشی اغداش بنتا ورا من آها معبرا او مبينا لجوشتو بدانا يعني من بار مدعنوثا ايرانيتا وكيلوتا ايرانيتا طبت فارس انقلا من خامه بوعا جي سايت مره وبيوم تخشيبا لتوا بساسا يوا قجامي ادعوراوا وهل اغدا دانا خيثا آها بصلا لقام ولا بارا من بويان بتاينا مبارك بشتا قميتا باليو اس ين امريكا و ايران عيد برقلا جو سويسرلند تروى جيباني عيسان على الشرطة بخواشة شقلت الطوقة مخررت زوزة مجدلة ايران وشربت امينوتا بوت لبنان ومعبرة قدام مكليت الطلاشة بالإزرائيل وحزب الله سنيدة بيت إيران إلى شرطة قديلاية يسوزجارة شلامة متشنيانة أو تبش لحويدة بشاوه داور وجو أن سوادة حسين قربان زادة هدامة من جودة سوادة إيران مارلدة آها شربة مزبطنة على سوادة
4: The issue of Lebanon received more emphasis than anything else. Naturally, if with regard to Lebanon, which is one of the principal fronts where the end of the war must be declared, this does not happen, then the subsequent issues will certainly not be negotiated.

0: تت لبنان مره اتسبخيات ازرائيل اقتلون باصورة خمشا برسو بجتهي من لبنان بيومة خشيبة. ناطر رازا جوانايت حزب الله نعيم قاسم طلب لي من شلطانة لبنان اتسانت قجانو كت ايران جسواد لعم اغدان مخيدت امريكا ومره
1: أدعو السلطة اللبنانية أن تستفيد.
2: Go and fix out your situation with Iran, your political authority. Fix your relationship with Iran. Even the United States is fixing its situation with Iran. All Arab countries are adjusting their relations with Iran. What are you? What kind of people are you? You are still standing aside behind the rest. Why? Sort it out. Catch up at the right time because this is a source of strength for you. No one will take anything away from your path.
1: بعدكم يعني واقفين
0: مش تعلانة خلمانة لبنان تشررنة أربع البيبرسوبة بشلون قطيلة من يرخت آدر من سبب سبخيات لكليانة إزرائيل وزودة من خانق زتري مليون برسوبة بشلون توتاوي ناريمان هاشمي آيت الرقلة من بيته مجدزون مغزيلة الهيمانوتا بستخصة إيرانايا الشريطة أها إخوتها
3: This time, God willing, yes, the ceasefire will hold. God willing this time. We do not believe Israel, no. We believe our fighters and the battlefield, surely. Thanks to our young men and thanks to Iran. Their word is a word, God willing.
1: Is Allah rad?
0: إيران زهرات واشنطن بتحوي مشتعلنتا على كل خاص لتشمطة سوزجارة وكت إسرائيل مارلا اتليلة سامة من أها سوزجارة ورش وزيرة إسرائيل عود لي قلختا اتعي لي قرش الخيلواتو من ماد أو بقرايلة بنيتة أمينوتا جتحمنة لبنان اكت جيسة إسرائيل ببلاش لعم حزب الله وكيت همزومة جو خالو مادت شو ياشا جو أورشلم أم يقرا نتنياهو مخطط لي على قولة يووا بمكليتة إيران من قنيتة زينة نوكليرايا بمارلة إيت دبلوماسيوتا ليش خلبا البسخانة خرايط إسرائيل
4: No matter what happens in the talks with an agreement, without an agreement I pledge to you that Iran, as long as I'm prime minister, will never have a nuclear weapon. Never. As long as I'm the prime minister of Israel, I will not let that happen.
0: دورتا قامت سوادا بالغدان مخيدي وإيران اختملا منشلتانا ونقم عضانا جو لوزين. مبوعة قربقة جودة سوادة إيرانية مرن قا وكيلوت الطب دوم رشميتا سمي أوفيشل تسنيم الدبلوماسية إيرانية بلطلون من آها كبشتا المغزيتا لاسزجارة أخا تجليتا وكربا من قيابياتا ريشانوت دونالد ترامب وكيلو دورت سوادة جو سويسرلاند ريشانوت ترامب كتول الأقبيات على شوبة يدعى شوبة يدعاني تروث سوشيال وبدانة بقتة ومرة إيران دوالي لتكاليا وحاشا إيد بسنتو زوزانيتا قادرانانو جو لبنان ات مبروينا الجغوشيا وإلا بتماخخ على إيران خدجا يخيطو بقشيوتا وارمخت عدلن شاوع الدعور إينا بشخربا طبت فوكس ان فوكس نيوز امتشرون دونالد ترامب هم زملة بالزودة يخدات بخطة ومره اتعاو مضيلة قامشتعلان ايرانية ان دورون قام عبر هرمس ليهوي لخن اطرا ومزوهره اتبتزبطن على معبرة هرمس ملالة متوى ايرانية محمد باقر غالبايف يولى بونايا جو يدعى شوتبايا وهم زملب ورخبوش دبلوماسيتا ويكتولي جو اكس خيلواتم زينة ايران كليانا بهديروتا وبيوي بونايا بغا ارخا خيتا ويكتولي اخنا ليقشقخ الاني بوذاقي برابا هيمانوتا انا انقيتا قاتي اتمغزي انزبطنت ديانا
5: We do not take these statements seriously, but it would nevertheless be advisable for them to show more restraint.
0: This
6: is a historic meeting. Never before, outside of Islam.

0: Abbasid and here, has the Iranian and American leadership met at such a high level? What the president has asked us to do is turn over a new leaf, to transform our relationship with the people of Iran and to extend an outstretched hand that says to the people of Iran that if your leadership is willing to give up being a driver of regional instability, if they are willing to give up nuclear weapons ambitions for the long term, then the United States is willing to fundamentally transform our relationship with that country.
1: I have no experience yet, Camilla Bianchi. What is the more what I am yet, Ninos Emmanuel. Mikrat Mikre, Mashmuyetun, Al Hurza, Autorite, SBS, who Anne Ninos Emmanuel. Men Barmanechta, Makrova Atochon, Ha Mlua. بود استرالیان پوشخته و بود همزم بود تورس ستریت آیلندرز یعن خیانه ات گزاریانت ات تورس ستریت تمزمخ بود آتا یعن بایدخ بود آرائه و یعماتی و افزه بود برناشوتا ات دنه گزاریانت مسلمون تو خامد تا اس بی اس اوديو اب اديوم وشارمون مشميتا على كل خرزوخ مخبة هدية ومجان من اب ستور او جوجل بلاي اتا التور ستريت ايلندر ارعا ياما واما جو استراليا بتخزيتون الطلاع اتي ينبايداخي ربروبي عم اغداده آتا أطرانيتة أستراليا آتا دعما بريجينايا و آتا تورس ستريت آيلندر قامو أستراليا اتلت لا آتا بنايا بتشاري عم عمي قماية أستراليا عم بريجينايا و عم تورس ستريت آيلندر انتري عم بريشة و شرشاية أستراليا وكل خامني اتلتش ايطا مردوطا و لشانا و اب آتا دجاني آت تورس ستريت آيلندر إلى قنتا، ملتا، كمتا وخورتا ويتجاوو غدال وشتة ريشة خورتا ويوبليتا وبشتة لديتا بشم الداري ويتجاوو خا كخوا خوارا مارت خمشا ريشانة وجو قنطرون الدها آتا وآتا مغزوية لعم تورس ستريت آيلندر وقصوري بأرعا وياما ومردوطة وكنشتة قرابة من عم تورس ستريت آيلندا آتا إلى خا رمز خيلانا قهيايوتا وطبعنوثا إنهاي بخايا الأرعي ين جو جزرياتي ين أرعى جورتا ين برش يماتي وقبر ميتا قمو أها آتا إتلا سوكالا وطيمة قرابة من عم ماسخ شاره بي تورس ستريت تورس ستريت آيلندر إينا خكمة جزريات بن بالنا بل ساما بوش اللايا ات كيب يورك كيو كوينزلاند و بالبابا نيو جيني و أب جزريات إينا ساما من أستراليا و إينا بيتا قعم تورس ستريت أنيت اتلون المرضوات بريشة و تشعيات و لشان بريشة جيت ألبا وطمو أطجي متوى مريزانة جزريات مرخط لها مرايا ين كوبيتيشن وقع عم تورس ستريت آيلندا الطارسة تغدى آتا كنوشيتا وأوسو كاما ين ديزاين قرمانة إيوة مبرية بيت أنكل برنارد ناموك من جزرتة ثيرزدي ين ثيرزدي آيلند أنكل برنارد مثل من قمة صيوة خازيوة البلخانو وآتت ملخمالي إن قبرونو برناند ناموك جونيور أها آتا كي خميال الصورو عن بابو خاي وإيمان تخزيلا كي داخر إزعروتو للواتد معوريلي باكور على البابو إيمان برشامة والأها آتا كل خا جونا ينرمز على آتا إتلس وكالد جانو قينا إلى رمزق أرا ميلا إلى ميا ات تور ستريت وكوما إلى رمزة عما تور ستريت آيلندر وداري خوارة إلى رمزة مردوطة وهيايوتة تور ستريت آيلندر وكت كخوة خوارة مارت خمشا ريشواثة إلى رمزة خمشا جزريات تور ستريت يهلوبت قانونة من شرشة أبريجينايا ومن عما تور ستريت آيلندر

0: Knock, knock, Capital One Bank guy.
1: Wow, Charles Barkley?
0: I just moved into the neighborhood. Can I borrow some Wi-Fi?
1: Sure, Chuck. That's what the Capital One Cafe is here for, open 7 days a week.
0: Oh, can I use your ATM? My dog Walker only takes cash.
1: Anything for a neighbor.
0: Can I try the catchphrase?
1: Sure, take it for a spin.
0: There's no fees or minimums on Capital One checking accounts.
1: Nice, Chuck. I'll take it from here. Capital One, what's in your wallet?
2: Terms apply. Visit CapitalOne.com/bankguy for details. Capital One and a member FDIC.
3: داخی و پسلت خیوتا من قم آتا پشاور شمتا و قبلتا بیبوشا یوتا و یل بغزایو نیخب نیخا بپراسا گو گزاریات من برخو تامت مورایا گو البو تصم و اتصیه ایدیوم آتا تور ستریت آلندا را پرو پلا گو سام پریشت استرالیا ممکن خزیتون لقم ترعد مدرشیات بیت صوبه پارلمنت متوه محلایه و بيت ديني و برابا جاهي بخزخلا مورمتا عم عم آتت ابريجناي و قاترل عود بقرايا للبزنس ان لو جو كينز كوينزلاند اها خزوا إلى رابا خيلانا بينت جونيور اب او خزيو للآتت تور ستريت آلندا اينا اب رخقا من أطرو كات اغديري لي لعودت خا فيلم اشترايات يانو وطعين للآتا عمو قازو ياخي وعد عاد بتيول وخزيه للآتا جوبيت إزجدوتة أستراليا جو لندن باريس ونيويورك وبكل غدا جاهي أو بماريلي بشقالو لقاتو ومدورة لزعوروتو جو ثيرزداي آيلند وأو بروجع البابو برشامل داها آتا.
4: No matter where I am, when I see the flag, I see my childhood growing up on the island and overlooking my dad's shoulder, doing all them sketches. And even when I took the documentary over to Canada and the flag was flying there, it took me back to Australia and I didn't even think that I was in another part of the world. I just remembered my childhood and then I snapped into reality and I was, oh, that's right, I'm in another country. So that's the feeling that I have every time I see the flag.
3: Bernard Jr. مخوبه لتخازه الشوري جروسه وبرمويه القصة تنبر آتت تور ستريت آلندر وعوم الخمل خشتا وقشوري عمخا سيوم خينا خدشمت توم يعني توماس مايو وخدشمت Our Flag Our Story آتن قصتهم وصرياتت جوكتاوا بيشورشيما بيه تروي جي مودري.
4: I've had a lot of readings at schools, especially around Reconciliation Week and NAIDOC, and all the comments that I have from the teachers and the school support workers was the kids really enjoy reading the book.
3: إمن بغزاية وطلقات التور ستريت آلندا بغزاية وطخرمزت أرعى ياما وعما معقوسة ينرفلكس المرضواثي إدلينا بكلايا من بيشتا جو تور ستريت وجو أستراليا وخضروانة إدمت أمرانيتا وقاتيرل آتا حقوية للقصة الدعوة الرتقائم إن أب مبروية للسوقة ين إنسبيريشن قا قصة الدعوة.
4: It's good that we have a flag dedicated and designed by us, for us, to motivate us to continue our journey and move forward so that we are having pride and acknowledging our cultural identity.
3: ميقرات الميقرة أهي وخاء من ملخميات Australian بوشيختا Australia Explained بيشتا وكتوتا بيات نيكيا هاتشينغز و موريستا وقريتا بيت نينوس إيمانويل. ميقات ميقرة لخبي تاخل ختامة خرزن وبصورة ونقد مورن مغدادة خضانة مهنيانتم مشميتة الملوءة وخوشيات الدها خرزة. أمينا إيت خرزة أطرايت أس بي أس كي طاعي برآني ملوءة وتبقياتي اتقلن يطرانا كل ابن أمن. هل تبقى بيوخن بخرزة بتايلي مني أنا نينوس إيمانويل بتأمرن بوشم بشلامة. ومخوبا شوق النخن عن زمرت جوليانا جندو تا مني

0: سلام تانا بصحكم زخبركم سمعتنا مدلاو على تسولوس راديو بي بي سي انو جميرو جالبا مريحو نمترب انجليز كم سقر استخصاص ايرتراوي نزقرب اللوك السنتيقوم دهاي اتي كابكت ما مغلز تصور بعلمو يا كاميران فيلمن فيلمون قبر هوت
1: بصحنا صراحة لوكيشن كركب اللو زي خيل من قدين من تأيو انا كالوت قمن تفت امام سبات لوكيشن كركب كلون اي فيلمون من تأي ترف سكاحزن من تأيو كمت زي كالي انا فيلمون اللو من يحزوه قلسر ديو توقوام ديو من يو كفلت زي مخاليو
0: ميسي زل على امزقاب شوتو وانج عالم كوينو ابزيج اف بقعت كس ان حسحا قزو مشتر انتأيو حس ارتزينات هاتونا اللونا لاين تقابيه سنناي مكتتال نشتي جالوا بمزوار بزي حقاو مقادي بمترب انجليز ساقير قابز بالاستخصاص ايرتراوي مس حق ايميغريشن استاساسرو نزغرب اللو كلتا قبنات كم زنس اقوم تقاليتهم ازي اب برادفورد زنبر زلو ود اسران اربعتن عمت ادريس عبدو اب العلوي بيت فردتا كتما قريبو قبنيا كم زي كونك قالو هيبو ازي برهانم
2: عبدو تكل مسرح بيت فردي بحجز كابناب انجليز تقرنيا زي ترقمالو سبزا كايدو خينو كدمتيه ابانا حاسا زي كايد حدش مقابايا بدانيا كريستي واتسن بزي زخنا كدمكونات بوحسنة اناي مخان مسل توهيبو اللو اتي عبل عليوزو سد حقاو بيين نعسران شعاتن حاسا كلتاشن عسران شمونتن كجمر توتينو يركب كساب تعال الدمه كال ازوها بوساني بيت فردي يلن قداي ادريس عبدو فلماه زقات اما سحلف عمت اب عسر سلستا قنبوت كلتاشن عسران حمشتن نشتو الباب متقام كاب فرنسا نبريطانيا ابست جبره بماي نيمز كارغوزيو نسو نتا جالبا بمزور زي حقاو سدتنياتات نب عباي بريطانيا كسغرو بمحقازون بتعلتتي اون بعلو بزي حقاو ما توفقاد نب تهاجر بمتاون يو زخصس لو عبدو كاب فرنسا جالبا مريحو نب عد انجليز مساتو مجمرته اب رادفوردن كيغلين اب زرك مغاوا بيت فردي قريبو نيرو ابتي وان اخبار حقي بول رامسين بيت فردي اب زغربو صحف اتيني حقي ايميغريشن بريت آنات إحيسو جالبا ماري حساقيرو زبل قدامي كسي كبيت قبن مخانو أتو قداي أبل علوي بيت فردي كرأكم زقبا قليت انيرو أبتي فالماي مقاوايا مكتل علوي بيت فردي زوبا زوغانا دانيا نيك هايلس ني إدريس عبدو بو حساب قزو كت أنح أفكير اللو نيرو تخونا أتي إدريس ماري حواز تبهل جالبا كالوت سدة تنياتات حيزاني راديا ويس نبينو ترايو ساقير لا زبل زرزر حبريتا زاقيت نتوريالان نتي أب مونغو فرنسان بريت آنان زركب مدرب مقرات نبع عدي انجليز اتو زلو بزيحي سدة تنياتات بلو علمت انكو السخط اني حيو بمسارات ابتعبا بكلتاشن عسران حموشن تراي اربعان حدن شحن اربعتي ميتن سبعان كلتن سدة تنياتات بنا اشتو جلابو نزمت رب مقرات نبع عدي انجليز اتيوم كابت اري كلتاشن عسران شدشن كساب مفارق قنبوت كلتاشن عسران شدشن ابزلو قزيون شو عدت شحن حموشن ميتن سبعان شدشن سدة تنياتات بيتا مساسا لمن قدي نبت هاجر كمزا اتو منيستر وشت او قدايات حبيرو لو زولتري مستا مساسا لقوان نيكل التشعن إسران حموشن كنت أتعرن كله أتون بزمي

0: መልኦ መተላል በመባል ነጽግዎም ليونيل ميسي قبل لعلي أستريا قبل زكايدو كال أي قطم وانج عالم أدن ناقش شوتو قبل لدات أستريا بمزقابو مريحينة هاقراويت قانتو ترايكونا نوحيسوم إزي ودي سلسان شومانتن عمت دموق كوخوب قبل تاريخ وانج عالم زل عالي شوتو بمزقاب تاريخ بمزحف قنا نقوس كعسو أقر عالم مخاني إذا مسكر زلو أزي برهانة
1: ميسي نا أرجنتينا كلتا بزيرو كتعوات جيريو زاد كعيزي انتر مايويه أبزيني لومي هوانج عالم أبزا جرن بقعتي زلو نزل عليها مزقاب شوتوز وهاب وركج عما كوسده كابزو خلوك عند تودا جرتد مايو أبزو دوشتا تغطات التيت أوتاتات وانج عالم أكتاتي لو شوتو بممزقاب نزي كبرا وسنزي مزج أبت وسلست عبيتي تتعوتي تسريع اللو كالمحجي إز عوات زي بفرنساوي زوست فونتين أبشحن جعتميتن حمسان شمونتن كمون ببرازي لاوي جاير زيهون ابشن جعت ميتن سبعان ترايو تمزجيبون يرو بزي كازيا بتاريخ وانج عالم زل على عدلات نشوتو زفترات اتقواتايو كما كيليان بابي ايرلين هالاند فينيوس جونيور زا امسلو حدش تو كواخب تعلم ببقعتهم يرأيو كوانتلو نزو دي نقسنت ماسي كمن زعوان تخينام جن لعولات كوينام كقربو كقدر يوم نشاد شاي قزيو بوانج عالم زي تقاتزلو ماسي كساب زيناي تمالي تقوتو عصر تشدش تشوتتات بممزقب عبود الدراب وانج عالم زبزح الشوتوتات بممزقب مس جرمناوي ميروسلاف كلوس بمعرى عصر تشدش تشوتوتاتي نت كبريتا معرى ريوه نميرياتي بزنا وانج عالم مبل عسران شومونتن تقوتو قبل علي أوستريا زمزقب انكلت تشوتوتات قا نبزح شوتوتاتو نب عصر شومونتن كبمبال وانا نت كبرو سن زبزح مزقب الشوتوتات وانج عالم كخوان كيلو ليونال ميسي تخطي لومج أم أمز سغلو ميروسلاف كلوسن برازيلاوي رونالدون بعصر شدش كمون بعصر تحمشة كالأين سالسين كوين يسعب ولو لما وقحت قبل على العراق كلتا شوتوتات زمزقب فرنساوي كيليان مبابي كابيتا مسعسالي بعصر تحمش شوتوتات مس برازيلاوي رونالدو تمعراري لو تباح ربع مبال سلسان جعتن عمت لدت وزبع ليونال ميسي نسلستا عمتات اب امريكا كتاو الدحر متنحو كما يجيرو يوغينا ابزل على مدرخ عالم تأمرات كسرح زغل زلو نزبز ملكت ودي سلسان جعتن عمت كوينو اب فرنسا زتاو زلو اوليف جيرود نمسي زلو ادناقض كجلتن كلو ميسي مزقزا رسو زقبرو وددر كاب كلو نلعلي اقداس مخانو يحبر ابا زعد مزيل علواني تقوتا درجة كينا نمتقواتنا النبابره اما قاقبانا ندك اسنان زملكات ونوع سقوم تتاتكن وسدا لنا تغند مفتحقن اتن قدميت نمسقوام زلك كادرليتن درخيتن يبل ابا سبورتاوي سنا عمرو نلعلي عيسر عمتات زقلقلا مايكل كوفيلد بوغانو اب زعد مزي متقوات تنوعنا ديسبلين تومو كروزر ليكوينو با امراو مداي نتم عالتا وطعر نمسقار زلك كاتنعات يزوستنو تحرح كمنان مقدات انت مليسكا نبتزل على بقعات كان منتا زلك دليت ازيو عبيو بل كابيك وطباو ربحتات نلعلي تنخو عسو اقريزلو وفغريو نقدم يزرف ام اتمس مانشستر يونايتد كوينو انت ار بارسينيلان ميسن تتعويتو زنبرا واين روني عدمه كابي تتعواتي كوستو زيك الحادة نقر انتدلي اتمس كعسو زلو نايك الاتو مكرويو ميسي زلو دنك بالحاتن كالاتن كالو تتعواتي زي قبروه زقر منقر كقبر يخلو يبل ازو فلوي بقعات ميسي مستنشار شاي قزيو وانج عالم سبورت بورتغال زتقوت زلو ناينا ويح اوان مودا درتو كريستيانو رونالدو ودي 41 عمد فل اللي فاتيرو لو رونالدو بقدامو يقدمو زرقاي بقعة تحت بمخانو روني كمزقالتو رونالدو بزينا يمسعود عزيو كحرقيو انتخونه تكلت يوم زلو ومبهج معواتيو نيما نايكن فوم زنقا قحيلو
0: نلوم على تزبلنا يوم الدلواتنا زي أمني رمز خبركم سمعتنا كل جزن عن حريهم سلة كتاتلونا ريتهم سلة تبنا الزئ مسكنت وحكن الرهابينا سلام

أسعد الله صباحكم بكل خير، نحييكم من SBS عربي في صبيحة هذا اليوم الأربعاء في 24 من حزيران يونيو لعام 2026. وفي هذه النشرة، واشنطن تستضيف جولة مفاوضات جديدة بين لبنان وإسرائيل لإنهاء المواجهات المستمرة منذ آذار مارس الماضي. حزب الخضر يعلن دعمه لقانون الإصلاح الضريبي الحكومي في مجلس الشيوخ بعد انتزاع مكاسب سياسية. وحكومة نيو ساوث ويلز تقدم ميزانيتها الختامية قبيل الانتخابات بوعود إصلاحية وتسهيلات مالية واسعة. جورج غرام يحييكم وإليكم تفاصيل النشرة. تستعد العاصمة الأمريكية واشنطن لاستضافة جولة جديدة من المباحثات بين لبنان وإسرائيل وسط تمسك المسؤولين اللبنانيين بأن المفاوضات المباشرة هي السبيل الوحيد لإنهاء الحرب المستمرة منذ 2 آذار مارس الماضي، عقب إطلاق حزب الله باتجاه إسرائيل دعما لإيران وما أعقبه من هجمات جوية وبرية إسرائيلية أسفرت عن مقتل أكثر من 4000 شخص. وتأتي هذه الجولة المرتقبة بعد فشل 4 جولات من المحادثات اللبنانية الإسرائيلية جرت منذ نيسان أبريل الماضي في التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار. وفي غضون ذلك شهدت الجبهات هذا الأسبوع أطول فترة هدوء منذ بدأ التصعيد، وذلك في أعقاب إبرام مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران نصت على وقف العمليات العسكرية على كافة الجبهات بما فيها الجبهة اللبنانية. أعلن مجلس السلام الذي يترأسه دونالد ترامب عن وصول ضباط من القوات المسلحة الملكية المغربية إلى إسرائيل للانضمام إلى القوة الدولية المقررة لقطاع غزة، تفعيلا لقرار النشر الذي تم الإعلان عنه في شباط فبراير الماضي.

0: وصرح مسؤول في المجلس لوكالة فرانس بريس طالبا عدم الكشف عن هويته بأن الوحدة المغربية وصلت في 18 من حزيران يونيو الحالي، وذلك وصلت إلى قوة الاستقرار الدولية الواقعة في جنوب إسرائيل. وأوضح المسؤول أنه من المتوقع أن تسهم هذه الوحدة في تطوير الهيكل التنظيمي والعملياتي العام للقوة، إلى جانب تقديم خبراتها في مجالات متعددة تشمل العمل الشرطي والأمني. وأكد المصدر ذاته تواجد 4 ضباط مغاربة في المقر حاليا دون أن يحدد ما إذا كانت الوحدة تضم أفرادا أو طواقم إضافية. ومن جانبه أفاد مجلس السلام في تدوينة عبر منصة إكس بأن وصول هذه القوة يعزز الجهود الدولية الرامية لدعم ومساندة أهالي قطاع غزة. في الشأن الأسترالي، أكد حزب الخضر اعتزامه التصويت لصالح مشروع قانون الإصلاح الضريبي المقدم من الحكومة في مجلس الشيوخ خلال الأسبوعين الحاليين. وجاء هذا التأكيد بعد نجاح الحزب في انتزاع موافقة حكومية لتمديد فترة التحقيق البرلماني في التخفيضات المقترحة على نظام التأمين الوطني للإعاقة NDIS لمدة 8 أسابيع لتنتهي في 14 من آب أغسطس المقبل. ورغم التوقعات بتمرير القانون رسميا يوم الخميس، إلا أن زعيمة حزب الخضر في مجلس الشيوخ لاريسا ووترز انتقدت التشريع، معتبرة أنه لا يقدم الدعم الكافي للأستراليين الساعين لامتلاك منازلهم، مشددة على أن حزبها يعتزم خوض مواجهة صارمة ضد الاقتطاعات المقترحة في البرنامج.
1: To raise revenue with a gas export tax or by cancelling AUKUS or buying just one less second-hand submarine from Donald Trump. And nor did they have the guts to properly tackle the super wealthy property investors that have pushed up house prices. Instead, the government is punching down on disabled people, proposing to make almost $40 billion of savings off the back of the most vulnerable people in our community. That is disgusting.
0: طرحت حكومة ولاية نيو ساوث ويلز ميزانيتها الختامية قبيل خوض الانتخابات التشريعية المقبلة، حاملة حزمة من التسهيلات والإصلاحات المالية الرامية لتخفيف الأعباء المعيشية في الولاية الأكثر اكتظاظا بالسكان في أستراليا. وتشمل الإجراءات المعتمدة تجميد رسوم النقل العام وخفض الحد الأقصى الأسبوعي لرسوم الطرق تولز من 60 إلى 50 دولارا، إلى جانب خصم $100 من رسوم تسجيل المركبات. وعلاوة على ذلك، رصدت الميزانية $9.2 مليار لتشييد وترقية 260 مدرسة و11 مليار فاصلة 9 دولارات فاصل 9 ملايين من الدولارات لبناء وتطوير المستشفيات. وفي هذا الصدد، صرح وزير خزانة الولاية دانيال موكي بأن محددات هذه الميزانية صيغت بناء على التطلعات والاحتياجات المباشرة للمواطنين.
2: We are showing people that our commitment to expense control continues and that we remain disciplined about every dollar we spend of the public's money. I'm well and truly live that every dollar that the government decides how to spend is a dollar someone else has earned, whether it's a nurse, whether it's a hospital cleaner, whether it's a truck driver or a small business. So we're very respectful of the public's money. From our perspective, I will say that we have delivered the tightest expense control of any Australian government since 2023.
0: غادر 6 ركاب من أفراد طاقم وركاب سفينة سياحية منشأة الحجر الصحي في ولاية غرب أستراليا بعد قضائهم 6 أسابيع كاملة من العزل الصحي الإلزامي. وكان المسافرون 6، وهم 5 أستراليين ومواطن نيوزيلندي، قد تعرضوا لخطر الإصابة بفيروس هانتا أثناء تواجدهم على متن سفينة سياحية. وأكد مسؤول قطاع الصحة في ولاية غرب أستراليا أن جميع أفراد المجموعة خضعوا لفحوصات طبية متكررة وجاءت نتائجها سلبية باستمرار، مشيرين إلى أنهم يتمتعون بصحة جيدة ولا تظهر عليهم أي أعراض. تقدمت مجموعة من 10 أستراليين بشكوى إلى الأمم المتحدة تتهم فيها الحكومة الأسترالية بانتهاك حقوق الإنسان من خلال دعمها المستمر لصناعات الفحم والغاز، في خطوة تعد الأولى من نوعها ضد دولة على خلفية الأضرار الناجمة

0: عن التغيير المناخي. وتأتي هذه الدعوة بعد قرار أصدرته محكمة العدل الدولية العام الماضي أكدت فيه أن الدول تتحمل واجبا قانونيا لمنع التسبب بأضرار جسيمة للمناخ. ويقول مقدمو الشكوى إنهم تعرضوا بشكل مباشر لأضرار كبيرة نتيجة الأحوال الجوية المتطرفة التي يرون أنها تفاقمت بسبب الانبعاثات المرتبطة بصناعات الفحم والغاز في أستراليا. ومن بين مقدمي الدعوة الملكة التقليدية للأرض والباحثة البروفيسورة آن بولين، وهي من السكان الأصليين وتؤكد أن المجتمعات المحلية من بين الأكثر تأثرا بتداعيات التغير المناخي.
1: What we're doing, we're standing together as 10 fellow Australians from across the country saying that we have personally experienced trauma and harm from the climate pollution that is happening in our country. And so in 2023 we had the largest flood ever in the history of Western Australia. Our community went underwater. The graves of our ancestors were covered in 1.5 meters of water. We have lost everything in that flood. It has taken 3 years for us to go back and start this flood recovery.
0: في أخبار الرياضة، اقتربت البرتغال من حسم تأهلها إلى دور 32 في مونديال أمريكا الشمالية 2026 بعدما قادها القائد كريستيانو رونالدو الذي احتفل بكونه أصبح أول لاعب يسجل في 6 نسخ من النهائيات إلى فوز كاسح على أوزبكستان ب5 أهداف مقابل لا شيء ضمن الجولة الثانية من الدور الأول. وافتتح رونالدو التسجيل وأصبح ثاني أكبر لاعب يسجل هدفا في النهائيات 41 عاما و138 يوما بعد الكاميروني روجي ميلا البالغ من عمر 42 عاما و39 عاما. ورفعت البرتغال رصيدها إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة 11 بفارق نقطة عن كولومبيا التي تلتقي جمهورية الكونغو الديمقراطية في وقت لاحق اليوم. في أسعار العملات، بلغ سعر صرف الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 70 سنتا أمريكيا. في حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم في أديلايد مشمس 16 درجة، بريسبن مشمس 22، هوبرت غيم جزئيا 12 درجة، داروين مشمس 32، بيرث مشمس 21 درجة، ملبورن غائم جزئيا 16، سيدني مشمس 19، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا مشمس 16 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار، قرأناها على حضراتكم من SBS عربي. شكرا لإصغائكم.

0: SBS, a world of difference. You're with SBS Arabic on mobile, online and on radio.
1: أنتم مع Good Morning Australia على الموبايل, الإنترنت والراديو. Good morning, Australia. صباحكم خير وبركة مستمعينا. صباحك خير جورج وصباحك خير فارس.
2: صباحك ورد بترا, يسعد صباحك وصباح كل مستمعينا اللي معنا على السماع على SBS عربي. 24 حزيران يونيو يوم الأربعاء, نبدأه كالعادة بالاعتراف بالملاك التقليديين الأرض التي نبث منها برنامجنا اليوم. Good morning, Australia يقدم احترامه لشعب ورونجري وايورونج ومن أمة كولن ولكبارهم وحكمائهم في الماضي والحاضر. من هنا نقر بأصحاب الأرض الأصليين من الأبورجنيين وسكان جزر مضيق توريس ممن يستمعون إلينا الآن.
1: يوم جديد 24 حزيران يونيو, صباحكم خير وبركة, مساء الخير لكل يلي عم يسمعونا بأوطان الأم. نودع النشامة بقلب هيك, فخور بهالمشاركة الاستثنائية لألون والأنظار كلها على الشرق الأوسط. حزب الله يقول مرحلة كسر إسرائيل بدأت ودور الميدان هو الأساس, وإيران ترد الخط الأحمر هو بيروت والجنوب وتهدد بالرد على أي خرق إسرائيلي.
2: صحيح, هارد لك للأردن, مبروك للجزائر. الأردن ضيلهم مباراة مع الأرجنتين ب 28 حزيران يونيو. أكيد نتابع كل مباريات كأس العالم على SBS وأيضا على SBS On Demand. اليوم عندنا موضوع كمان كتير مهم, نتحدث عن اقتصاد ولاية هي الأكبر في أستراليا, موازنة نيو ساوث ويلز التي كشف عنها وزير الخزانة في الولاية

0: يعني يرموكي. يعني كان في أكثر من رسالة، بعضها حزم لتخفيف كلفة المعيشة، وأخرى موجهة لمستقبل الولاية من إنفراستراكتشر، بنية تحتية وتعليم، ويبدو في تركيز على غرب سيدني تحديدا.
1: بالفعل فارس، سنقرأ هذه الأرقام وماذا تعني هذه الموازنة مع الخبير الاقتصادي مخلص يوسف. أيضا اليوم أربعاء القانون، ورح يكون عنا إضاءة قانونية مفصلة الأخطاء الأكثر شيوعا عند وقوع الحادث، وننتقل بعد قليل إلى أم الدنيا مصر يلي بفتكر لهلأ ما نامت.
0: أكيد نشوة الفرح والانتصار رح نعيشها مع محمد الشاذلي ومع الشعب المصري. خليكم معنا، رح نبلش اليوم مع ماجد المهندس وننتقل إلى القاهرة.
1: صباح الخير.

0: Ice Cube's Big 3 is back. The most competitive basketball league on earth is on CBS this Saturday. Big 3 All-Star Dwight Howard and the LA Riot take on Greg Monroe and the Dallas Power. Then Coach Rick Mahorn, Sensation Nazir Kor, and the Detroit Amps look to protect home court against back-to-back MVP Michael Beasley and the defending champs Miami 305. The game played the way you love. Watch live Saturday on CBS at 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific, and catch replays on BET.
1: Yay!
2: Prender el fuego, checar que todo esté en su lugar, recibir el atún.
3: Regrésalo, eso es salmón, no atún.
2: Probar la salsa.
3: ¡Ya no hay aguacate!
2: Ordenar más hielo. Mover la mesa 8 con un especial, un horno no jala. Ponerle Miracle Grow Plant Food a mi jardín de hierbas de olor.
3: La mesa 12 cambió su orden, salió el mismo plato dos veces. ¡Se nos acabó el cilantro!
2: Se cayó una charola.
4: Está claro que el jardín de Pablo esté creciendo más verde y frondoso que nunca. Es un milagro. Es Miracle Grow.
5: SBS Audio. استمع لما يناسب شخصيتك.
6: SBS Chill.
7: SBS Pop Asia. Non-stop Asian Pop.
8: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
9: SBS Hindi uplabd karwata hai.
10: Far from the partisan politics.
5: مع أخبار بأكثر من 60 لغة, موسيقى تلائم مزاجك, ومدونات بودكاست آسرة بانتظارك. حمل تطبيق SBS Audio App أو قم بزيارة sbs.com.au/audio.
11: جديد الفن والثقافة من أستراليا والعالم وآخر الأخبار التي أثارت الجدل وتصدرت مواقع التواصل الاجتماعي.
12: ياس فارس, ما بتتخيل التفاعل.
11: تتابعونها من الاثنين إلى الجمعة ضمن فقرة المنوعات في Good Morning Australia على SBS عربي.
13: شوكت يعني أخذت الصدمة.
11: وعبر موقعنا الإلكتروني وتطبيق SBS Audio أو أينما تحصلون على البودكاست.
13: في صفحة معنوية
14: عليكم. معنا في ختام برنامجنا الساعة 9:15 بتوقيت الساحل الشرقي, نجول على ما يشغل السوشيال ميديا. رح نحكي بالرياضة بعد شوي عن خماسية البرتغال في شباك أوزبكستان, ونتابع طبعا معا حاليا إنجلترا وغانا في دقيقتها 20.
12: فارس, قبل ما ننطلق إلى أم الدنيا مصر, الحكمة بكل بساطة بتقول بيوتنا نعمة, أهلنا نعمة, يومنا العدي نعمة.
5: من مراسلينا,
12: أهلا بكم في رحلتنا الأسبوعية إلى أم الدنيا مصر. أنا فترة طوق الهندي.
14: وأنا فارس حسن, ويسعدنا أن ينضم إلينا الآن وعلى الهواء مباشرة مراسل SBS عربي من القاهرة محمد الشاذلي. أهلا بك محمد, يسعد صباحك.
15: أهلا, صباح الخير. أهلا بك. أهلا بترة,
12: ناطرينك تنفرح سوا.
14: صوتك غير شكل اليوم. هاي فرحة الفراعنة, وطبعا فوز المنتخب المصري مش فقط لمصر وإنما لكل العالم العربي. كيف كانت الأجواء محمد في هذا الفوز المصري الثمين جدا؟
15: هذا ما تفعله كرة القدم مصر على كافة المستويات والأعمار والمهن. الناس كلها عبرت عن احتفالات مثيرة بالفوز على نيوزيلندا, لأنها كانت بمثابة البوابة الملكية لعبور منتخب مصر تصفية المجموعات إلى الدور التالي, وهي المرة الأولى أيضا التي يفوز بها منتخب مصر بمباراة في كأس العالم بعد 3 مشاركات سابقة, وهذه هي المشاركة الرابعة. أسباب كثيرة خلف الفرح الطاغي الذي انفجر في 6 من صباح الاثنين بعد انتهاء المباراة, صخب في كل المدن وتهنئة من كل مكان. صفحات التواصل الاجتماعي امتلأت بالتعليقات, ومنها بطبيعة الحال ما كتبه الرئيس السيسي على صفحاته الرسمية على فيسبوك, والذي اعتبر الفوز يمثل لحظة تاريخية. ووضعت صفحة اتحاد كرة القدم المصري صورة الملك محمد صلاح مرتديا تاجا ملكيا, وكتب يسطر اسمه بحروف من ذهب. واحتفى اتحاد الكرة بتواجد 52 ألف مشجع مصري حضروا المباراة في فانكوفر بكندا, وما جعل اللاعبين يلعبون وكأنهم في استاد القاهرة. الإشادات جاءت من فعاليات

0: سياسية في مصر مثل مجلس الوزراء ومجلس النواب وجهاز الشباب والرياضة واتحادات رياضية كافة ودبلوماسيين كما جاءت من سفراء معتمدين في القاهرة، أذكر منهم سفير سلطنة عمان في القاهرة، سفير بريطانيا الذي كتب أشعر بقدر كبير من الحظ لوجودي في مصر، سفيرة نيوزيلندا نفسها لويز سيرل التي هنأت الشعب المصري بهذا الفوز.
1: نعم يعني محمد، وكلنا هتفنا مصر وكانت الفرحة لا تصدق بعد سنوات من قيادة جامعة الدول العربية في واحدة من أكثر المراحل العربية تعقيدا. الأمين العام يودع منصبه أحمد أبو الغيط فيما تتجه الأنظار إلى تسلم الوزير المصري السابق سامح شكري، يعني بحسب التداولات السياسية مهامه مطلع الشهر المقبل. كيف يقرأ انتقال الأمانة العامة في هذا التوقيت الحساس؟
0: ودع العرب السيد أحمد أبو الغيط بعد 10 سنوات أمينا عاما لجامعة الدول العربية، وانتخب السيد نبيل فهمي وزير خارجية مصر الأسبق أمينا عاما بالإجماع ليتسلم منصبه رسميا في أول شهر يوليو القادم. كان وزراء الخارجية العرب اجتمعوا في العاصمة الأردنية عمان وبتفويض من القادة العرب، لأن تأجيل انعقاد القمة العربية حالة من دون انتخاب مباشر من القادة أنفسهم. ورحبت مصر باعتماد فهمي أمينا عاما للسنوات الخمس القادمة، ولدى فهمي كما أكد الوزراء العرب خبرته الدبلوماسية وقدرته على مواصلة مسيرة تعزيز العمل العربي المشترك ومواجهة التحديات الراهنة. أكد فهمي في تصريحات بمناسبة تعيينه أن الجامعة العربية ستبقى بيت العرب الجامع، وسنعمل على أن تكون الإطار الفعال لبلورة الرؤى والمواقف العربية إزاء مختلف القضايا والأولويات وتكثيف التشاور والتنسيق مع الدول العربية كافة للتصدي لما يعترض أمتنا من أزمات وتهديدات، وتعزيز التعاون لاستغلال إمكاناتها والفرص السانحة أمامها. ولم تظهر في الخلفية أي منافسة لفهمي على المنصب، وكان المنصب يتعرض أحياناً لرغبات من عواصم وشخصيات غير مصرية أو لمنع احتكار القاهرة له، لكن هذه المرة أجمعت العواصم على انتخاب المرشح المصري، واعتبر أو اعتبر فهمي الإجماع العربي ليس فقط موضع اعتزاز شخصي كبير، لكنه في المقام الأول مسؤولية تاريخية. وأكد أبو الغيط في كلمة الوداع أن موقع الجامعة يرمز إلى وحدة الدول العربية ويجسد مصيرها المشترك ويعكس التزام دولها بالعمل معا يدا بيد وكتفا بكتف، وأشار إلى أن المشهد العربي الراهن ليس في أفضل حالاته، معتبرا صيانة وتعزيز الأمن القومي العربي هو التحدي الأكبر أمامنا، ووصف الجامعة بأنها أداة فعالة لتحقيق الأهداف وكرر أنه لا بديل لها. كان فهمي وزيرا للخارجية لمدة عام بدءا من أول يوليو 2013، كما كان سفيرا لدى طوكيو في التسعينات ثم سفيرا لدى واشنطن في الألفية الجديدة.
2: نعم محمد، تحدثت عن التعاون العربي، لنتحدث عن التعاون المصري السعودي تحديدا، يبدو يمتد ليشمل مجالات الفضاء والتكنولوجيا المتقدمة. ماذا لديك من تفاصيل عن مشروع القمر الصناعي المصري السعودي؟
0: بشكل مفاجئ كشف مجلس الوزراء السعودي الذي عقد أمس الثلاثاء عن مبادرة تصميم وبناء أول قمر صناعي سعودي مصري مشترك، ويبدو أن المبادرة في مراحلها الأولى، لأن القرار المعلن أشار إلى التصميم وحتى البناء، وحتى هذه اللحظة لم يصدر بيان مصري حول هذا الموضوع ليزيد من التوضيحات. لكن وكالتا الفضاء المصرية والسعودية تطلعان منذ تأسيسهما بالعمل في مثل هذه المبادرات، لأنها تشير أيضا مثل هذه المبادرة إلى الناحية العلمية أو الكوادر الوطنية في التطوير في البلدين، وتعمل الوكالتان على إثبات قدرتهما على تطوير المواهب الوطنية الشابة في مجال علوم الفضاء. ولم يعلن بعد عن كما ذكرت عن التفاصيل التقنية الخاصة بحجم المشروع، المبادرة، حجم القمر، نطاقه، مهامه. وكانت مصر رائدة في العالم العربي في تطوير الصلة مع الأقمار الصناعية، وأطلقت قمرا صناعيا مخصصا للاتصالات والإعلام نايل سات بالتعاون مع فرنسا قبل نحو 30 عاما، كما أطلقت عدة أقمار للبحث العلمي بالتعاون مع الصين، وقطعت السعودية شوطا في صلتها بالفضاء ابتداء من مشاركة الأمير سلطان بن سلمان في الثمانينات في رحلة على متن مكوك الفضاء ديسكفري، كما أطلقت أخيرا أقمارا مثل سلسلة سعودي سات من خلال مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية. ويبدو أن الجانبين سوف يتبادلان الخبرات والاستفادة المشتركة من خطوط البناء والتوريد ومشاركة الكلفة الواسعة للبحث والتصنيع. وتمتلك مصر مركز تجميع وتكامل ومراقبة أقمار صناعية في القاهرة، ووقعت البلدان سابقا مذكرات تفاهم بخصوص إطارات الفضائيات وتوطين التكنولوجيا. وتقول بعض المواقع الخبرية في مصر إن المبادرة أو المشروع التجريبي يسعى لتبادل الخبرات وتوطين تكنولوجيا الفضاء، وذلك استكمالا لمذكرات التفاهم الموقعة قبل عامين بين وكالتي الفضاء في البلدين في مجال الأنشطة الفضائية للأغراض العامة. هذه هي نقطة بداية ونتمنى لها الانطلاق والتطور.
1: من العاصمة المصرية القاهرة تحدثنا مع مراسلنا يعني محمد الشاذلي، شكرا من القلب لك محمد.
2: شكرا لك محمد، نلتقي الأسبوع المقبل. قبل أن نعود إلى استوديو الأخبار نجول سريعا على أبرز أحداث الماضي.
1: فارس 24 حزيران يونيو، مثل اليوم تأسيس المحفل الماسوني الأول في لندن عام 1717.
2: من أستراليا، زي اليوم ب 2010 جوليا جيلارد تولت رئاسة الوزراء بعد كيفن رود وليدرشيب سبيل، وأصبحت أول امرأة تتولى رئاسة الوزراء في تاريخ البلاد.
1: مثل اليوم من العام 1932 استقلال وأعلان الدستور بتايلند.
2: بما أنه كنا بمصر، ب 2012 لجنة انتخابات الرئاسة المصرية أعلنت فوز المرشح محمد مرسي برئاسة الجمهورية، وكان أول رئيس لها بعد ثورة 25 يناير.
1: نكتفي بهذا القدر من الأحداث والكلمة لغرفة الأخبار والزميل جورج غرام.
3: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء. بزجيكيان يلتقي شريف في إسلام أباد، وترامب يلوح بوقف المحادثات، وفي حال تراجع طهران عن تفتيش منشآتها النووية، واشنطن تستضيف جولة مفاوضات جديدة بين لبنان وإسرائيل لإنهاء المواجهات المستمرة، حكومة نيو ساوث ويلز تطرح ميزانيتها الختامية قبل الانتخابات بوعود إصلاحية وتسهيلات مالية واسعة، وكريستيانو رونالدو يصبح أول لاعب في التاريخ يسجل في 6 نسخ من نهائيات كؤوس العالم. المزيد من التفاصيل على رأس الساعة.

0: appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
1: اجعلوا من sbs.com.au/Arabic بيتكم على الانترنت. احصلوا على آخر الأخبار والقصص. sbs.com.au/Arabic. يمكنكم متابعة مجموعات البودكاست والفيديو لـ SBS عربي على اليوتيوب. ابحثوا عن قناة SBS Arabic على اليوتيوب واحفظوها على قائمتكم المفضلة.
2: أنت والقانون. القانون يكون إلى جانبك. عندما تعرف القانون، كن على اطلاع دائم بحقوقك في أستراليا مع بودكاست جديد يرشدك إلى كل ما تريد معرفته عن القوانين الأسترالية. أنت والقانون كل أربعاء في Good Morning Australia وفي أي وقت على موقعنا الإلكتروني وتطبيق SBS Audio أو أينما تحصلون على البودكاست.

إلى الوقفة الأولى مع أحوال الطقس مستمعينا، بنبدأ الجولة مع سيدني. أمطار متفرقة، أقصى درجات الحرارة 19-16 درجة بملبورن، وطقس صافي إلى مشمس. مشمس بولاية الشمس و22 درجة، 21 غربا في بيرث، وطقس مشمس لليوم. أديليد غائم إلى مشمس و16 درجة. العاصمة كامبرا درجتين ما دون الصفر كحد أدنى لليوم و15 كحد أقصى. رؤية غير واضحة، تدريجيا الطقس يتحول إلى مشمس. هوبارت غائم إلى مشمس، 11 درجة. بنختم الجولة مع داروين وشمسيتا، و32 درجة بمقاطعة الشمال.

0: في أولى وقفاتنا الرياضية نتابع حاليا على SBS وعلى SBS On Demand مباراة إنجلترا وغانا، المباراة بعد تعادل سلبي 0-0 في دقيقتها 36. من أبرز مباريات اليوم أيضا وصباح اليوم، المنتخب البرتغالي استعاد توازنه في كأس العالم، فوز كبير وعريض على أوزبكستان 5-0 ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة 11. منتخب البرتغالي رفع رصيده لأربع نقاط في صدارة المجموعة مؤقتا بانتظار مباراة كولومبيا والكونغو الديمقراطية لتقام في وقت لاحق اليوم. منتخب البرتغالي بذلك وبهذه النتيجة يسجل ثالث أكبر فوز له في تاريخ مشاركاته بكأس العالم. بنسخة 2010 بجنوب أفريقيا فاز على كوريا الشمالية 7-0، فازوا على سويسرا 6-1 بدور 16 ب 2022 في قطر، وطبعا نجم المباراة كان كريستيانو رونالدو. العراق خسر بثلاثية أمام فرنسا، والجزائر هزمت الأردن 2-1.
1: من الرياضة فارس إلى أبرز عناوين الصحف.

0: خلينا اليوم نبلش بموضوعنا الرئيسي، ميزانية نيو ساوث ويلز. عم نحكي عن كبرى الولايات الأسترالية اقتصادا وحتى سكانا. نقرأ من سيدني مورنينغ هيرالد The People's Verdict: Sydney families happy to get some cash back but wanted more.
1: إذن تباينت ردود فعل سكان سيدني على موازنة حكومة نيو ساوث ويلز الجديدة، إذ رحب البعض بإجراءات تخفيف أعباء المعيشة، ولكنهم اعتبروا أن لا ترقى إلى مستوى التحديات الاقتصادية يلي عم تواجهون.
0: الصحيفة تحدثت مع صاحب شركة بناء اسمه توني طراف، هو أب لثلاثة أطفال ببنانت هيلز. حكى أن التعديلات المتعلقة بسقف رسوم الطرق أو التولز وحتى التخفيض على تسجيل المركبات رح توفر شوية دعم للأسر وأصحاب الأعمال، ولكن بعدها إجراءات محدودة ومش تغيير جذري.
1: بالفعل فارس أعرب عن خيبة أمله لغياب مبادرات جديدة لمعالجة أزمة الإسكان أو تقديم دعم أكبر للشركات الصغيرة، واعتبر أنه كتار من أصحاب الأعمال عم بكافحوا للبقاء في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
0: سنفند الميزانية بالتفاصيل الساعة المقبلة، فخليكم معنا. طراف بترا دعا الحكومة لتخفيف القيود التنظيمية أمام قطاع البناء لتشجيع يعني بناء المزيد من المساكن، زيادة المعروض السكني، واعتبر أنه تجاهل هاي المسألة ببعث رسالة خاطئة بوقت عم تتفاقم في أزمة السكن.
1: من جهتها فيكتوريا روز وهي أم لطفلين من منطقة بيرينيا رحمت بتمديد برنامج تخفيض رسوم رعاية الأطفال، ولكن أشارت إلى أنه منطقتهم لا تزال غير مؤهلة للحصول على أعلى مستويات الدعم.
0: هلا الحقيقة في دعم يعني مش بطال للتعليم تحديدا في غرب سيدني، في مدارس جديدة ستبنى. هذه المرأة أيضا حكت: أنا آمل أن يسهم التمويل المخصص لتطوير مدرسة سير جوزيف بانكس الثانوية بيرفع مستوى التعليم في المنطقة.
1: ورغم الضغوط اللي عم تشكلها فواتير الطاقة وتكاليف المعيشة على هذه الأسرة الشابة، قالت روز أن الموازنة ستؤثر على قرار الانتخاب بانتخابات الولاية المقبلة، وأكدت أن الناخبين اليوم عم بينبشوا عن حكومة تقف إلى جانبهم وتستجيب لأولوياتهم.
0: خلونا ننتقل معا إلى نيوز كورب وذي أستراليان. نقرأ: Kill that bill, Greens to use future budget deals to stop NDIS cuts.
1: إذن اليوم صعد حزب الخضر لهجتهم ضد حكومة العمال، ولوحوا باستخدام مفاوضات الموازنة المقبلة لعرقلة إصلاحات البرنامج الوطني للتأمين لذوي الاحتياجات الخاصة NDIS، واعتبروا أن التخفيضات المقترحة هي قاسية.
0: كان أنجلس تيلر زعيم المعارضة امبارح أيضا انتقد هذا الاتفاق التاريخي كان يعني بين حزب العمال والخضر لتمرير حزمة ضرائب أو تعديلات ضريبية تقدر بنحو 45 مليار دولار، تشمل تعديلات على ضريبة المديونية السلبية أو النيجاتيف جيرينج على الأرباح الرأسمالية أو CGT، وأيضا إصلاحات NDIS.
1: بالفعل فارس اليوم كمان يعني يأتي ذلك بعد ما توصل حزب العمال إلى اتفاق مع الخضر مثل ما قلت لتمرير هذه الحزمة. بالمقابل أكد مسؤولون من حزب الخضر بأنهم سيواصلوا الضغط لتخفيف إصلاحات NDIS، وربطوا دعم لمشاريع الموازنة المقبلة بوقف الاقتطاعات اللي عم تهدف إلى خفض نمو هذا البرنامج وتوفير تقريبا 73.8 مليار دولار خلال 4 سنوات.
0: ننتقل إلى عنوان من The Guardian. نقرأ: إسرائيل deliberately targeting Gaza children to commit genocide, UN inquiry finds.
1: إذن خلص تقرير جديد صادر عن لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة إلى أن القوات الإسرائيلية تعمدت استهداف الأطفال الفلسطينيين خلال الحرب في غزة، واعتبرت أن هذه الممارسات تشكل أحد المؤشرات الرئيسية على وجود نية لتدمير الفلسطينيين في القطاع كليا أو جزئيا.
0: أشار هذا التقرير أيضا إلى أن نحو 30% من القتلى الذين سقطوا بنيران إسرائيل كانوا من الأطفال، موضح أن عمليات القتل استمرت حتى بعد دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ بأكتوبر تشرين الأول 2025.
1: وأضاف التقرير أن الحصار الإسرائيلي والقيود المفروضة على دخول الغذاء والدواء والمساعدات الإنسانية إلى جانب عمليات النزوح المتكررة تسببت بأضرار جسيمة لصحة الأطفال ونمو وأدت إلى وفيات كان بالإمكان تجنبها وإلى صدمات نفسية طويلة الأمد.
0: في المقابل البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية بجنيف كانت رفضت مخرجات التقرير وصفته بأنه افتراء وأكدت أن إسرائيل ترفض هذه الاتهامات الموجهة إليها.
1: وكانت لجنة التحقيق نفسها فارس قد خلصت في تقرير سابق إلى أن إسرائيل ارتكبت أعمال ترقى إلى الإبادة الجماعية في حين يواجه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مذكرة توقيف صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بتهم تتعلق بجرائم حرب وهي اتهامات تنفيها إسرائيل.
0: ننتقل من هذا العنوان كمان مرة على The Australian عبر صحف نيوز كورب ونقرأ عنوان يمكن هيك بلخص الوضع بأكثر من ولاية أسترالية: State of Distress. Our budget report card is in Victoria has already sold everything it owns. Tasmania is building a stadium no one needs. And Queensland is hosting an Olympics it cannot afford.
1: يعني من الآخر قراءة لي يعني عدم إذا فينا نقول هيك صوابية الإنفاق. فيكتوريا وتزمانيا بصدارة أسوأ الإدارات الاقتصادية بين الولايات الأسترالية مع انتهاء موسم الموازنات في الولايات. وجهت اليوم انتقادات حادة إلى حكومتي فيكتوريا وتزمانيا باعتبارهم من بين الأسوأ أداء اقتصاديا وسط تصاعد الديون وتفاقم الضغوط المالية بعد سنوات من الإنفاق المرتفع منذ جائحة كورونا.
0: رح ناخد أحدث ميزانية نيو ساوث ويلز اليوم كموضوعنا الرئيسي في الساعة الثانية بعد نشرة أخبار السابعة، فخليكم معنا. الولاية في عجز الحقيقة، ولكن هناك توقعات بالعودة إلى الفائض ب 2027-2028. كانت هاي جولتنا على صحف هذا الصباح اليوم 24 حزيران يونيو. عم تسمعوا Good Morning Australia.
1: فاصل وأبرز خبر دولي يأتينا من غرفة الأخبار والزميل جورج غرام، ابقوا معنا.
2: Mr. Big Time Capital One Bank Guy.
3: Mom, please.
2: Well, look at this Capital One Cafe. I just might move in.
3: Or just drop by. Capital One Cafes are open 7 days a week.
2: I could put my spoon collection right here by the ATM. Yes.
3: Wow, you weren't kidding, Mom.
2: I never kid about the spoon collection, son. Oh, hey, what's that thing you always say?
3: There's no fees or minimums on Capital One checking accounts.
2: No, the other one.
3: What's in your wallet?
2: Oh, that's my boy.
4: Terms apply. Visit CapitalOne.com/bankguy for details. Capital One N.A. member FDIC.
5: Starting a new life in Australia isn't easy.
6: A lot of companies have rejected me.
7: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit. I've give up.
5: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
8: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
9: تعرفوا على قضايا الأبروجينيين وسكان جزر مضيق توريس على NITV. شاهدوا NITV على القناة 34 وعلى SBS On Demand.
10: SBS Kickoff.
11: A new music station celebrating football anthems from around the world.
12: It's time for Africa.
10: It's live now
11: on DAB Radio, the SBS Audio app,
10: online and SBS On Demand.
1: استمعوا إلى

0: su SBS.
1: Ice Cube's Big 3 is back. The most competitive basketball league on earth is on CBS this Saturday. Big 3 All-Star Dwight Howard and the LA Riot take on Greg Monroe and the Dallas Power. Then Coach Rick Mahorn, Sensation Nazir Kor, and the Detroit Amps look to protect home court against back-to-back MVP Michael Beasley and the defending champs Miami 305. The game played the way you love. Watch live Saturday on CBS at 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific, and catch replays on BET.
2: Yay! إلى مونديال 2026 حيث تسجل المنتخبات العربية مشاركة قياسية غير مسبوقة من أسود الرافدين وأسود الأطلس إلى الأخضر السعودي ونسور قرطاج محاربي الصحراء والعناب القطري إلى الفراعنة والنشامة الأردنيين ثمانية منتخبات عربية تدخل السباق نحو الكأس نتعرف إليها نقترب من جماهيرها وننقل لكم أجواء الحدث الكروي الأكبر في العالم بنبض عربي بودكاست العرب والكرة على SBS عربي.
3: بعد شوي رح نرجع لريان برهوم وملخص كأس العالم في يوم أمس يعني لأبرز المباريات واللقاءات. ننتقل الآن إلى استوديو الأخبار نحلل أبرز خبر دولي يأتينا من واشنطن والزميل جورج غرام. يا هلا جورج, صباح الخير.
4: صباح الخير فارس وبيترا وأيضا لجميع المستمعين. بالفعل فارس, تستعد العاصمة الأمريكية واشنطن لاستضافة جولة جديدة من المباحثات بين لبنان وإسرائيل وسط تمسك المسؤولين اللبنانيين بأن المفاوضات المباشرة هي السبيل الوحيد لإنهاء الحرب المستمرة منذ 2 مارس الماضي عقب إطلاق حزب الله النار باتجاه إسرائيل دعما لإيران وما عقبه من هجمات جوية وبرية إسرائيلية أيضا. وتأتي هذه الجولة فارس المرتقبة بعد فشل 4 جولات من المحادثات اللبنانية الإسرائيلية وجرت منذ نيسان إبريل الماضي في التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار. طبعا نشدد على أنه هناك الجبهات هذا الأسبوع شهدت أطول فترة هدوء منذ بدء التصعيد.
5: شكرا من القلب لك جورج, بانتظارك بنشرة إخبارية مفصلة من فوز الأرجنتين, فرنسا, الجزائر والنرويج. ماذا حقق يوم أمس إنجازات رياضية؟

تاريخ جديد كتب في كأس العالم بعدما أصبح ليونيل ميسي الهداف التاريخي للبطولة، فيما شهد اليوم 12 أول توقف لمباراة بسبب الأحوال الجوية. أهلا بكم في يوميات كأس العالم، معكم ريان برهوم وإليكم أبرز أحداث اليوم 12 من كأس العالم فيفا 2026. توج ليونيل ميسي الهداف التاريخي لكأس العالم بعدما سجل هدفين قاد بهما الأرجنتين إلى الفوز على النمسا 2-0 في دالاس، وبهذا الانتصار ضمنت الأرجنتين صدارة المجموعة العاشرة وتأهلها إلى الأدوار الإقصائية. ورغم إهداره ركلة جزاء مبكرة افتتح ميسي التسجيل قبل نهاية الشوط الأول، ثم أضاف الهدف الثاني في الشوط الثاني. رافعا رصيده إلى 18 هدفا في تاريخ مشاركاته بكأس العالم. وفي المجموعة ذاتها حقق المنتخب الجزائري أول انتصار له في البطولة بعدما قلب تأخره إلى فوز 2-1 على الأردن، وكان الأردن البادئ بالتسجيل قبل نهاية الشوط الأول، لكن الجزائر ردت بهدفين في الشوط الثاني لتحصد أول 3 نقاط لها في البطولة. وفي المجموعة 9 تعرض منتخب العراق بقيادة المدرب الأسترالي غراهام أرنولد لخسارة أمام فرنسا ب3 أهداف دون رد في فيلادلفيا، وشهدت المباراة تألق كيليان مبابي الذي احتفل بمباراته الدولية رقم 100 بتسجيله هدفين، كما توقفت المباراة لأكثر من ساعتين بسبب سوء الأحوال الجوية في أول تأجيل تشهده البطولة نتيجة الطقس. وفي المباراة الأخرى تغلبت النرويج على السنغال بنتيجة 3-2 بفضل ثنائية جديدة من إيرلينغ هالاند،

0: عزز بها حظوظه في المنافسة على جائزة الحذاء الذهبي لهداف البطولة. والآن إلى المنتخب الأسترالي السكروز. ومع اقتراب المواجهة الحاسمة أمام باراغواي، دعا رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي الجماهير إلى مؤازرة المنتخب الوطني، مشيدا بما يمثله الفريق من تنوع ثقافي وروح أسترالية جامعة.
1: We have had a rich culture, and when we look at the Socceroos, we see examples of that rich culture. People who are proud of their ethnicity, of who they are, but also who are proud Australians and representing our great nation. And the whole country will be cheering them on Friday at 12 o'clock. And I hope that that the country stops for a little bit during that time.
0: ويكفي منتخب أستراليا تحقيق فوز أو التعادل أمام باراغواي لضمان إنهاء دور المجموعات ضمن أول مركزين في المجموعة الرابعة والتأهل إلى الأدوار الإقصائية. وبالنظر إلى مباريات اليوم 13، تتواصل المنافسة بأربع مواجهات مهمة. في المجموعة 11 تلتقي البرتغال مع أوزبكستان، فيما تواجه كولومبيا منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية. أما في المجموعة 12 فتلعب إنجلترا أمام غانا قبل مواجهة بنما وكرواتيا. كنتم مع يوميات كأس العالم في اليوم 12 من البطولة. شاهدوا جميع مباريات كأس العالم فيفا 2026 مباشرة ومجانا على SBS وSBS On Demand.
2: شكرا جزيلا لك ريان على هذا الأبديت. أكيد بكرة بنكون على موعد مع أبديت جديد. بس إضافة، البرتغال فازوا على أوزبكستان 5-0 في ثالث أعرض الانتصارات في تاريخ مشاركات البرتغال في كأس العالم.
3: صحيح، وبعد المواجهة بين إنجلترا وغانا، ويعني مواجهة لا هاللحظة صامدة، لا أهداف، ويعني أداء ممتع بالفعل. بنما وكرواتيا كمان بتمام الساعة 9 بيتواجهوا على أرض الملعب.
2: احنا اكيد متابعين معكم نتائج مباريات كأس العالم التي تنقل مباشرة ومجانا على SBS، وفي اي وقت بتقدر تعودوا ايضا المتابعة على SBS On Demand مع هايلايتس وريبلايز وتحليلات ايضا.
3: فارس، بالساعة الثانية سنقرأ ونفند الرابحين والخاسرين بموازنة ولاية نيو ساوث ويلز، وأيضا بفقرة أنت والقانون، أبرز الأخطاء الشائعة التي ترتكب عمدا أو سهوا عند وقوع الحادث.
2: ميزانية عريضة الحقيقة، عم نحكي إنفاق مضطرد على قطاع الصحة حوالي 10 مليار دولار، استثمارات إضافية بالمستشفيات والطرق والبنية التحتية، تخفيض سقف أيضا التولز، كانت 60 دولار هلأ صح تصير 50 دولار، خصم أيضا على تسجيل السيارات أو الرجو لسيارات نيو ساوث ويلز. فيعني ميزانية حاولت أن تراعي ارتفاع كلفة المعيشة، أرضت البعض والبعض الآخر يقول حلول ترقيعية لا تكفي.
3: هل هذه الموازنة هي موازنة ضمادة جرح مؤقتة تغيب عنا رؤية اقتصادية واضحة؟ رح نطرح السؤال على الخبير الاقتصادي مخلص يوسف بالساعة الثانية.
2: خليكم معنا عم تسمعوا Good Morning Australia في الساعة الثانية، طبعا حافل بالفقرات، وبالساعة الثالثة بركنوا عود الاستماع إلى حلقة من بودكاست العرب والكرة.
3: ابقوا معنا دقائق بتفصلنا عن نشرة إخبارية مفصلة عم تسمعوا Good Morning Australia.

0: في هذه النشرة: بزجكيان يلتقي شريف في إسلام أباد، وترامب يلوح بوقف المباحثات في حال تراجع طهران عن تفتيش منشآتها النووية. واشنطن تستضيف جولة مفاوضات جديدة بين لبنان وإسرائيل لإنهاء المواجهات المستمرة منذ آذار مارس الماضي. حكومة نيو ساوث ويلز تطرح ميزانيتها الختامية قبيل الانتخابات بوعود إصلاحية وتسهيلات مالية واسعة. جورج غرام يحييكم من اس بي اس عربي ويقدم لكم نشرة الأخبار. أعلن الرئيس الإيراني مسعود بزجكيان أن بلاده لن تخوض أي مفاوضات بشأن برنامجها للصواريخ الباليستية، مؤكدا أن هذا الملف لم يرد في مذكرة التفاهم الموقعة مؤخرا مع الولايات المتحدة ولن يكون مطروحا مستقبلا. وفي المقابل شدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أن إيران التزمت بموجب التفاهم بالسماح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بإجراء تفتيش لمنشآتها النووية، ملوحا بوقف المحادثات الدبلوماسية في حال تراجع طهران عن هذا الالتزام.
1: They're wrong. They know they're wrong. They told us inside and we have it down 100% inspections. And if they were right, I'd cancel the meetings right now.
0: وكان الاتفاق المبرم في 18 من حزيران يونيو الحالي قد أطلق مهلة مدتها 60 يوما لبدء المفاوضات وسط تسارع في الحراك الدبلوماسي، حيث عقد الرئيس بزجكيان اجتماعا مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف في العاصمة إسلام أباد. وفي السياق ذاته وصل وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إلى أبوظبي ضمن جولة تشمل حلفاء واشنطن في منطقة الخليج بالتزامن مع التحضير لانطلاق محادثات مباشرة بين لبنان وإسرائيل في العاصمة واشنطن. وتستعد واشنطن لاستضافة جولة جديدة من المباحثات بين لبنان وإسرائيل وسط تمسك المسؤولين اللبنانيين بأن المفاوضات المباشرة هي السبيل الوحيد لإنهاء الحرب المستمرة منذ الثاني من آذار مارس الماضي عقب إطلاق نار حزب الله باتجاه إسرائيل دعما لإيران، وما أعقبه من هجمات جوية وبرية إسرائيلية أسفرت عن مقتل أكثر من 4000 شخص. وتأتي هذه الجولة المرتقبة بعد فشل 4 جولات من المحادثات اللبنانية الإسرائيلية والتي جرت منذ نيسان أبريل الماضي في التوصل إلى وقف دائما لإطلاق النار. وفي غضون ذلك شهدت الجبهات هذا الأسبوع أطول فترة هدوء منذ بدء التصعيد، وذلك في أعقاب إبرام مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران نصت على وقف العمليات العسكرية على كافة الجبهات بما فيها الجبهة اللبنانية. وإلى أستراليا، حيث أعلنت حكومة ولاية نيو ساوث ويلز عن ميزانيتها الختامية

0: قبيل الانتخابات التشريعية المقبلة، واعدة بتقديم حزمة من التسهيلات والإصلاحات المالية لتخفيف الأعباء المعيشية في الولاية الأكثر اكتظاظا بالسكان في أستراليا. وتتضمن الميزانية تجميد رسوم النقل العام وخفض الحد الأقصى الأسبوعي لرسوم الطرق من 60 إلى 50 دولارا، بالإضافة إلى خفض رسوم تسجيل المركبات بقيمة 100 دولار. وعلى صعيد البنية التحتية، رصدت الحكومة 9.2 مليار دولار لإنشاء وترقية 260 مدرسة و11.9 مليار دولار لبناء وتطوير مستشفيات الولاية. وأكد وزير خزانة الولاية دانيال موكي أن أولويات الميزانية جاءت تلبية للاحتياجات المباشرة للمواطنين.
1: We are showing people that our commitment to expense control continues and that we remain disciplined about every dollar we spend of the public's money. I'm well and truly live that every dollar that the government decides how to spend is a dollar someone else has earned, whether it's a nurse, whether it's a hospital cleaner, whether it's a truck driver or a small business. So we're very respectful of the public's money. From our perspective, I will say that we have delivered the tightest expense control of any Australian government since 2023.
0: منح وزير الهجرة الأسترالي حق الإقامة الدائمة لعائلة تقيم في مدينة تومبا بولاية كوينزلاند، وذلك بعد أن واجهت خطر الترحيل القسري جراء خطر إداري في إجراءات التأشيرة. وكان مسعى العائلة السابق للحصول على الإقامة الدائمة قد تعثر جراء عدم استكمال صاحب عمل سابق لإجراءات طلب التأشيرة، حيث رفض طلبهم بالتدخل الوزاري أواخر العام الماضي بدعوى عدم توفر مصلحة عامة جوهرية، قبل أن تسفر الضغوط والدعم المجتمعي عن مراجعة القرار وصياغته لصالح العائلة. وعبرت الفلبينية رينا نانغان وشريكها التايلندي كارين بيتشكوكو اللذان يديران مطعما في المدينة منذ 14 عاما ولهما طفل يبلغ من العمر 8 سنوات عن ارتياحهما الشديد لهذا القرار التعديلي.
2: This town, this community is very special because like they make you feel welcome, they make you feel love, and they never make you feel that you are unwanted. So which is like, you know, in a point like sometimes you will feel like you think like it's what's going on at the moment in our you know in our country, but then like in here in Toowoomba you will never feel unwanted.
0: أفادت تقارير إعلامية محلية بإخضاع طائرين بحريين نافقين عثر عليهما على شواطئ خليج فاولرز في ولاية جنوب أستراليا للفحوصات المخبرية للتحقق من احتمالية إصابتهما بسلالة إنفلونزا الطيور القاتلة H5. ويأتي العثور على الطائرين على بعد 360 كيلومترا من حدود ولاية غرب أستراليا التي شهدت مؤخرا رصد الفيروس، في وقت تسعى فيه الجهات الحكومية في ولاية جنوب أستراليا لإعادة تشغيل منصاتها الرسمية لإصدار البيانات وتوفير المستجدات لوسائل الإعلام فور ظهور نتائج التحليل. أعلنت حكومة ولاية نيو ساوث ويلز عن تخصيص استثماري مالي بقيمة 35 مليون دولار على مدار عامين لتمويل برنامج تجريبي يستهدف الحد من ظاهرة ازدحام المرضى في المستشفيات والمعروفة بباد بلوك. ويعمل البرنامج الجديد على توفير أماكن رعاية مؤقتة للمسنين أو تقديم خدمات رعاية منزلية لنحو 600 مريض من المؤهلين طبيا والذين ينتظرون حزمة رعاية لكبار السن المدعومة من الحكومة الفيدرالية. أعلن القاضي مايكل ماكيو بعدم قبول مقاطع الفيديو والتسجيلات الأخرى كأدلة إثبات في المحاكمة المقبلة لممرضين أستراليين متهمين بتوجيه عبارات معادية للسامية لصانع محتوى إسرائيلي. ومن المقرر أن يمثل المتهمان أحمد نادر وسارة أبو لبدة أمام المحكمة في نهاية شهر آب أغسطس المقبل بعد أن دفعا ببراءاتهما من تهم السلوك التهديدي والمسيء على خلفية ادعاءات برفضهما تقديم الرعاية الطبية لمرضى إسرائيليين والتهديد بممارسة العنف ضدهم. أعرب مدافعون عن حقوق الإنسان والعاملون في قطاع الوقاية من العنف الأسري عن ترحيبهم بالدعم المالي الذي أقرته ميزانية ولاية نيو ساوث ويلز

0: وقصص وزير الخزانة دانيال موكي نحو 184 مليون دولار لتعزيز قدرات أكثر من 90 مركزا للخدمات المتخصصة التي تعتمد عليها سنويا قرابة 80 ألف امرأة وطفل. وفي أخبار الرياضة، بدأ الشوط الثاني قبل قليل في ولاية ماساتشوستس الأمريكية المواجهة بين منتخبي غانا وإنجلترا على أرضية ملعب بوستن، حيث يسعى كل الفريقين لاقتناص بطاقة التأهل وبلوغ الأدوار الإقصائية من بطولة كأس العالم لكرة القدم. وتوافدت أعداد كبيرة من مشجعي المنتخبين متابعة اللقاء الحاسم، حيث أعرب مشجعون من الفريقين عن مشاعر الوحدة والروابط الإيجابية التي تفرضها أجواء المونديال الودية.
1: In the first two round we face Colombia and Portugal. They are two of the best 20 teams in the world. So now we go to prepare again the team. Of course I need to try to tell them my players to not give up, because of course we consider in 5 goals today is too much.
0: هذا كان تصريح مدرب منتخب أوزبكستان كانافارو عن مباراته مع البرتغال. في أسعار العملات، بلغ سعر صرف الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 70 سنتا أمريكيا في حالة الطقس المتوقع لهذا اليوم. في أديلايد مشمس 16 درجة، بريسبن مشمس 22، هوبرت غائم جزئيا 12 درجة، داروين مشمس 32، بيرث مشمس 21 درجة، ميلبورن غائم جزئيا 16، سيدني مشمس 19، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا مشمس 16 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار، قرأناها على حضراتكم من SBS عربي. شكرا لإصغائكم.

0: su SBS.
1: Ice Cube's Big 3 is back. The most competitive basketball league on earth is on CBS this Saturday. Big 3 All-Star Dwight Howard and the LA Riot take on Greg Monroe and the Dallas Power. Then Coach Rick Mahorn, Sensation Nazir Kor, and the Detroit Amps look to protect home court against back-to-back MVP Michael Beasley and the defending champs Miami 305. The game played the way you love. Watch live Saturday on CBS at 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific, and catch replays on BET.
2: Yay!
1: Ice Cube's Big 3 is back. The most competitive basketball league on earth is on CBS this Saturday. Big 3 All-Star Dwight Howard and the LA Riot take on Greg Monroe and the Dallas Power. Then Coach Rick Mahorn, Sensation Nazir Kor, and the Detroit Amps look to protect home court against back-to-back MVP Michael Beasley and the defending champs Miami 305. The game played the way you love. Watch live Saturday on CBS at 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific, and catch replays on BET.
3: SBS Audio. استمع لما يناسب شخصيتك.
4: SBS Chill.
5: SBS Pop Asia. Non-stop Asian Pop.
6: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
7: SBS Hindi uplabd karwata hai.
8: Far from the partisan politics.
3: مع أخبار بأكثر من 60 لغة. موسيقى تلائم مزاجك. ومدونات بودكاست آسرة بانتظارك. حمل تطبيق SBS Audio App. أو قم بزيارة sbs.com.au/audio.
9: كأس العالم في دقيقة. هل تعلمون أن قائمة المنتخبات المتأهلة إلى كأس العالم 2026 أصبحت مكتملة بعد تصفيات طويلة وشاقة؟ فإلى جانب الدول المستضيفة الثلاث، الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، تأهلت المنتخبات عبر القارات المختلفة من أوروبا، إنجلترا، فرنسا، ألمانيا، إسبانيا، البرتغال، هولندا، بلجيكا، كرواتيا، سويسرا، النرويج، اسكتلندا، النمسا، السويد، تركيا، جمهورية تشيك، والبوسنة والهرسك. ومن آسيا، كوريا الجنوبية، إيران، السعودية، أستراليا، قطر، الأردن، أوزبكستان، والعراق. ومن أفريقيا، كوت ديفوار، جنوب إفريقيا، الرأس الأخضر، الكونغو الديمقراطية، المغرب، السنغال، مصر، غانا، الجزائر، وتونس. ومن أمريكا الجنوبية، الأرجنتين، البرازيل، أوروغواي، كولومبيا، إكوادور، والباراغواي. ومن كونكاكاف، بنما، هايتي، وكوراساو. أما أوسيانيا فستمثلها نيوزيلندا. إنها النسخة الأولى في التاريخ التي تضم 48 منتخبا مع نظام جديد يرفع عدد المباريات ويمنح فرصا أكبر لصنع المفاجآت. كان هذا كأس العالم في دقيقة، قدمت لكم سناء وهيب عبر SBS عربي. نلقاكم في حلقة قادمة.
10: شكرا سناء وهيب. كأس العالم في دقيقة. شكرا لكل الفريق الرقمي ولكل فريق SBS يلي عم ينقل هذا العرس الكروي لحظة بلحظة. SBS Sports والIn Languages، يعني SBS هو موطن كأس العالم والناقل الحصري والرسمي لهذا العرس الكروي. صباح الخير والبركة لكم وين ما كنتوا. 7:15 دقيقة باستديوهاتنا بأرتار. شكرا لزميل جورج غرام وغرفة الأخبار والنشرات إخبارية على رأس الساعة، وموجز محدث كمان تباعا بها 3 ساعات من المساحة الصباحية. من قلب الفيدريشن سكوير هو فارس حسن.
11: يسعد صباحك بترا وصباحكم جميعا. عم نتابع بعدنا مع بعض مباراة إنجلترا وغانا، مباراة قوية الحقيقة.
10: صحيح.
11: وكل الفريقين إلى الآن عاجز عن التسجيل، 0-0 في الدقيقة 52. خلينا نروح على موضوع كمان أكيد بهم كتير من مستمعينا، خصوصا يعني طبعا سكان نيو ساوث ويلز، كبرى الولايات الأسترالية اقتصادا. خلينا نحكي عن ميزانية التي كشف عنها النقاب يوم أمس. شو صار فيها يا ترى
10: فارس؟ بالفعل اليوم لا تزال أسر الأسترالية

0: يعني بتحاول تتأقلم وتتكيف مع ضغوط اقتصادية متواصلة وكلفة معيشة باتت لا تحتمل. اليوم وزنة حكومة نيو ساوث ويلز لهذا العام حملت رسالتين، الرسالة الأولى موجهة إلى جيوب المواطنين والثانية إلى مستقبل الولاية.
1: صحيح، خصوصا الانفراستراكشر، التعليم والصحة. من جهة أعلن وزير الخزانة في الولاية دانيال موكي عن حزمة دعم بقيمة حوالي 500 مليون دولار، تخفيض سقف رسوم الطرق أو التولز، تجميد رفع أجور النقل العام، تخفيض رسوم تسجيل المركبات أيضا لتخفيف الضغوط اليومية على الأسر وعلى أصحاب الأعمال.
0: من جهة تانية الحكومة ضاعفت اليوم رهاناتها على الاستثمار بالصحة والتعليم والبنى التحتية والإسكان رغم استمرار العجز المالي للعام الثامن على التوالي.
1: تعالوا نحكي أكثر عن هذا العجز. العجز المتوقع 2,300,000,000 دولار خلال العام المقبل، ضعف ما كان متوقعا قبل أشهر قليلة، إلا أن الحكومة عم بتراهن على العودة إلى الفائض بالعام المقبل، وهي وعود يعني بتواجه تشكيك من المعارضة الحقيقة بالولاية اللي عم تحكي عن تباطؤ اقتصادي وحتى دخول نيو ساوث ويلز فيما يسمى ريسيشن بير كابيتا أو ركود للفرد حيث يتراجع النمو الاقتصادي.
0: فارس، الموازنة أيضا عم تكشف عن توجه واضح نحو غرب سيدني والمناطق الطرفية إذا ما صح التعبير، يلي عم تشهد نمو سكاني متسارع. ليش؟ لأنه خصصت مليارات الدولارات لبناء مدارس جديدة ومستشفيات وتوسعة الطرق، بالإضافة إلى مشاريع مرتبطة بالمطار الغربي الجديد، وقت يعني في وقت تحاول فيه الحكومة تسريع بناء المساكن لمواجهة أزمة الإسكان الحادة.
1: عم نحكي عن 16 مدرسة جديدة، وزي ما قلتي بترا معظمها بغرب سيدني والمناطق التي توصف بأنها سريعة النمو. نحلل هذه الميزانية مع الخبير الاقتصادي مخلص يوسف. أهلا وسهلا فيك مخلص، وصباح الخير من ملبورن.
2: أهلا وسهلا، صباح النور.
1: يسعد صباحك. يعني إذا بدنا نتطلع بداية أنا وياك وبترا على الموازنة ككل، يعني دائما هذا السؤال، يعني هلا بتعالج فعليا أزمة كلفة المعيشة ولا موازنة يعني كما قالت المعارضة انتخابية يمكن تقدم فقط بعض البانديدز والحلول الترقيعية؟
2: نعم، بالحقيقة هو دانيال موكي أتى بهذه الموازنة في ظل ضغوط معيشية مستمرة على الأسر، حيث تحاول أيضا الحكومة دعم المواطن ودعم جيبه أيضا والاستثمار في المستقبل والحفاظ على استقرار الوضع المالي العام. هي خطة تمتزج فيها تسهيلات قصيرة المدى في مشاريع تنموية وأيضا أخرى طويلة الأمد، لكنها لا تخلو من التحديات والتساؤلات حول واقعيتها. فهي خليط من الاثنين، من جهة الحجم المالية البالغة 561 مليون دولار تخفف فعليا من تكاليف يومية مباشرة رسوم الطرق، تسجيل المركبات، النقل العام، وهي إجراءات يلمسها المواطن فورا. ومن جهة أخرى تركيزها على مزايا ظاهرة وسريعة المفعول وتأجيل معالجة أسباب ارتفاع الأسعار مثل الإيجارات الجذرية، وحيث يجعلها تبدو كخطة تهدف لتهدئة الرأي العام قبيل الانتخابات المتوقعة عام 2027 أكثر منها حلا شاملا يغير المسار الاقتصادي كليا. طبعا هذه الأمور هي صعبة بالنسبة للمواطن في هذه المرحلة، لأنه يعني عانى الكثير خلال ارتفاع أسعار الفائدة والسلع الغذائية والطاقة وكل شيء في أستراليا بالعموم، ولكن نيو ساوث ويلز لأنها الأكبر تحملت أذى كبيرا.
0: أستاذ مخلص، اليوم الحكومة تتوقع العودة إلى الفائض بعد عام واحد فقط، رغم أن العجز تضاعف، عم نحكي عن 2.3 مليار دولار. هل تبدو هالتوقعات واقعية اقتصاديا أم أنها تعتمد فقط على فرضيات متفائلة بشأن النمو والإيرادات؟
2: نعم، كما قلت إنها توقعات متفائلة أكثر من كونها مؤكدة، حيث تضاعف حجز العجز ليصل إلى 2.3 مليار. يزيد من الصعوبة والوصول للفائض يعتمد بشكل أساسي على فرضيتين، حيث نمو اقتصادي مستقر وارتفاع الإيرادات الضريبية مع استمرار ضبط النفقات، وإذا ارتفع التضخم أو تباطأ الاقتصاد أكثر من المتوقع فقد تتأخر العودة للفائض الذي

0: كانوا قد وعدوا بأن سيكون 1.1 مليار دولار خلال سنة أو سنة ونص. هنا أقرب إلى أنه أن يكون هذا هو هدف سياسي منها إلى نتيجة مضمونة عكسية ربما تكون، ولكن يحاول دانيال موكي وكريس مينس الوصول إلى هذا الهدف المنشود.
1: يعني معلومات بالفعل مهمة. مخلص كتير عم نسمع مصطلح recession per capita أو ركود للفرد، وكتير خبراء اقتصاد عم بيحكوا النمو الاقتصادي شبه متوقف يعني بأستراليا. إذا ممكن تشرح لنا وتشرح للمستمعين شو يعني ركود للفرد، يعني هل هو الركود العادي recession ولا أقل وطأة يمكن على اقتصاد البلاد؟
0: نعم، per capita recession يعني إن الاقتصاد ككل قد ينمو، يعني ببساطة أن النمو الاقتصادي العام أبطأ من سرعة ازدياد عدد السكان، ونتيجة أن هذه الثروة الجديدة تتوزع على عدد أكبر من الناس فينخفض متوسط الدخل الحقيقي وترتفع تكلفة الخدمات والسكن مقارنة بالقدرة الشرائية. هذا الوضع مقلق فعليا، فهو يعني أن مستوى المعيشة قد لا يتحسن بل قد يتراجع ببطء ما لم يزداد الإنتاج والفرص الوظيفية بوتيرة أسرع. هناك مثال بسيط طبعا على هذه الـ per capita recessions. نعم، امور يعني مثال بسيط جدا ممكن ان نقوله لكي نحسن انه لو النمو الاقتصادي وصل الى 1% وزيادة عدد السكان 1.5% سيكون ليس له اي فائدة، لانه عدد النمو السكاني سيكون أكثر من النمو الاقتصادي الذي حدث. لهذا السبب نرى أن الأمور ربما تأتي بعكس ما تشتهي السفن، ولكن الموازنة التي فرضها أو قدمتها حكومة نيو ساوث ويلز هي موازنة لسد الحاجة الآنية والتوقعات التي فرضتها الواقع الاقتصادي خلال هذه يعني الحقبة. ولكن نرى كثيرا أنه ضعف نمو الأجور الحقيقية واستمرار الضغط على السكن وازدحام أكبر في الخدمات والبنية التحتية هو شعور الأسر بأن أوضاعها لا تتحسن رغم النمو الاقتصادي الرسمي، ولكن لا يعني ذلك دخول الولاية في أزمة اقتصادية شاملة، بل يعني أن مستوى المعيشة ينمو ببطء شديد.

0: SBS.
1: Ice Cube's Big 3 is back. The most competitive basketball league on earth is on CBS this Saturday. Big 3 All-Star Dwight Howard and the LA Riot take on Greg Monroe and the Dallas Power. Then Coach Rick Mahorn, Sensation Nazir Kor, and the Detroit Amps look to protect home court against back-to-back MVP Michael Beasley and the defending champs Miami 305. The game played the way you love. Watch live Saturday on CBS at 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific, and catch replays on BET. Yay!
2: ومشاريع أيضا مرتبطة بالمطار الجديد. إلى أي مدى اليوم أستاذ مخلص يمكن لهذه الاستثمارات أن تتحول إلى محرك اقتصادي حقيقي للولاية خلال السنوات المقبلة؟
3: نعم، هذه نقطة مهمة جدا واستراتيجية في هذه الموازنة، ولها تأثير إيجابي كبير على المدى المتوسط والطويل. بناء المدارس والمستشفيات والطرق والمطار الجديد يخلق آلاف الوظائف حالياً، وسيجعل المنطقة جاذبة للسكن والاستثمار مستقبلاً، وهذا التوسع يخفف الضغط عن وسط سيدني ويفتح آفاق تجارية وصناعية جديدة، لكن تأثيره الكامل سيظهر خلال 3 إلى 5 سنوات وليس فوراً. غرب سيدني أصبحت يعني أكبر منطقة نمو سكاني في أستراليا تقريباً، والحكومات تضخ مليارات الدولارات في المدارس والمستشفيات والطرق ومشاريع مرتبطة بمطار غرب سيدني الجديد. إذا نجحت هذه المشاريع في جذب الشركات والاستثمارات الخاصة، فقد يتحول غرب سيدني إلى ما يشبه مركز اقتصادي ثاني بجانب وسط سيدني التقليدي. وهناك فوائد كثيرة، منها خلق آلاف الوظائف، رفع قيمة الأراضي والعقارات، جذب الصناعات اللوجستية والتكنولوجية، زيادة الإنتاجية الاقتصادية للولاية. لكن نجاح هذه الرؤية يعتمد على استقطاب القطاع الخاص وليس فقط على الإنفاق الحكومي، وهذه الاستثمارات تحمل أكبر فرصة نمو للاقتصادي على المدى الطويل في الموازنة كلها.
4: طب مخلص، يعني وهذا موضوع بشوفك يعني بتكتب عنه بشكل متكرر، أزمة السكن بنيو ساوث ويلز اليوم لفت نظرنا أنه بترا بسيدني مورنينغ هيرالد أحد مالكي شركات البناء بغرب سيدني بيحكي ما قدم ليس كافيا يعني من حوافز لشركات البناء لتبني المزيد من المنازل، وبالتالي سنبقى في هذه الحلقة المفرغة، يعني ما في حل جذري لمشكلة السكن والإسكان في نيو ساوث ويلز. بتعتقد اليوم فشلت حكومة كريس مينز في تقديم مقاربة واقعية لهذا الملف الشائك والصعب؟
3: شوف سفارس، هناك انتقاد حاد وهو أساس قوي لهذه الموازنة، خصوصا أنها تضخ مليارات الدولارات في المستشفيات الجديدة وتوسع الخدمات الصحية وتوظيف آلاف العاملين الصحيين إلى حد ما. صحيح، ما يراه المراقبون هذه بناء مستشفيات ضروري جدا لاستيعاب النمو السكاني، لكن إهمال الرعاية الصحية الوقائية والكشف المبكر يعني أن التكلفة ستبقى مرتفعة لاحقا لعلاج الأمراض بعد تفاقمها. الموازنة هنا لا تتبع منطق المعالجة عند الحاجة بدلا من الوقاية لتقليل الكلفة، ولكن مما يجعلها أقل كفاءة اقتصاديا على المدى البعيد، لكن نسبة أقل من التركيز ذهبت إلى الوقاية الصحية، مكافحة الأمراض المزمنة، الصحية المجتمعية، الرعاية الأولية المبكرة للأطفال. واقتصاديا كل دولار يصرف على الوقاية يوفر عدة دولارات لاحقا في المستشفيات والعلاج. لذلك يمكن القول بأن هذه الموازنة ما زالت تتعامل مع الضغوط الحالية على النظام الصحي أكثر من معالجتها للأسباب الجذرية التي قد تؤدي إلى هذه الضغوط. والرؤية الصحيحة بهذه المشكلة الصحية طويلة الأمد موجودة جزئيا، لكنها لا تزال تميل إلى إدارة الأزمة أكثر من منع الأزمة نفسها، بحيث أن الوضع الحالي يعني أنه يصرفون بالمليارات ولكن لا يعالجون المشكلة من أساسها.
2: إذا بدنا نختصر أستاذ مخلص، هذه الموازنة لحيالله مواطن عم يسمعنا بعيدا عن القراءة الاقتصادية، من هم الرابحون الحقيقيون ومن هم الخاسرون؟
3: هذا سؤال راح يزعل كثير ناس. سكان غرب سيدني هم المستفادون، يعني الحقيقيون، مستخدمو الطرق المدفوعة تول رود، أصحاب السيارات، مستخدمون النقل العام، العاملون في القطاع الصحي، العائلات التي تعتمد على الخدمات الحكومية، يعني أصحاب الدخل المحدود، يعني ممكن أنه يكون عندهم حظ في هذه الموازنة، لكن الذين يشعرون بخير

0: طيبة أمل منها هم المشترون الجدد للمنازل الذين كانوا ينتظرون حلولا أكبر لأزمة السكن. أصحاب الأعمال الصغيرة يتوقعون حوافز اقتصادية أوسع، دافعو الضرائب القلقون من استمرار ارتفاع الدين العام. المواطنون الذين يبحثون عن إصلاحات اقتصادية هيكلية طويلة المدى بدلا من تخفيضات مؤقتة في التكاليف. يعني أنا أريد أقول أنه أعطيها نسبة من هذه الموازنة تقييما على ما أتيت، هي 7/10 سياسيا لأنها تمنح مساعدات يلمسها المواطن مباشرة قبل الانتخابات، 6.5 اقتصاديا لأنها تساعد على تخفيف الضغط الحالي، لكنها لا تقدم حتى الآن حلولا جذرية كافية لأزمات الإنتاجية والإسكان وارتفاع الدين العام. هو العنوان الأبرز فيها جاء تخفيف فوري لكلفة المعيشة اليوم، مع رهان كبير على أنها استثمارات غرب سيدني ستولد النمو الذي تحتاجه الولاية غدا، وإن شاء الله يكون الفرج قريب.
1: تلخيص جدا رائع، شكرا جزيلا لك خبير الاقتصاد الأستاذ مخلص يوسف على هذه القراءة في ميزانية نيو ساوث ويلز لهذا العام.
0: شكرا جزيلا.
2: شكرا من القلب لك أستاذ مخلص. إلى غرفة الأخبار ومن ثم فقرة أنت والقانون.
3: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء. ترامب يلوح بوقف المباحثات في حال تراجع طهران عن تفتيش منشآتها النووية، وبلجيكيان يلتقي شريف إسلام أباد. واشنطن تستضيف جولة مفاوضات جديدة بين لبنان وإسرائيل، وتمديد تحقيق برلماني بشأن إصلاحات الـ NDIS حتى آب أغسطس وسط مخاوف من تأثيرها على آلاف المستفيدين. وحكومة نيو ساوث ويلز ترصد ملايين لإطلاق برنامج تجريبي للحد من ازدحام المرضى في المستشفيات. وفي أمريكا ترامب سيكون حاضرا في نهائي كأس العالم وسيسلم الكأس بنفسه للفائز. المزيد من التفاصيل على رأس الساعة.

إلى الوقفة الثانية مع أحوال الطقس مستمعينا، ونبدأ الجولة مع سيدني. اليوم أمطار متفرقة في سيدني، تدريجيا الطقس يتحول إلى صافي، أقصى درجات الحرارة 16 بالعاصمة الثقافية ميلبن، وطقس غائم إلى مشمس في بريسبن، و22 درجة، 21 غربا في بيرث، وطقس مشمس كليا. أديليد غائم إلى مشمس و16 درجة، العاصمة كامبرا عم تشهد رؤية غير واضحة، تدريجيا الطقس يتحول إلى مشمس، درجة حرارة متدنية تلامس درجتين ما دون الصفر بكامبرا، و15 كحد أقصى. هوبارت طقس غائم إلى مشمس، 11 درجة. نختم الجولة مع داروين وشمسيتا، و32 درجة بمقاطعة الشمال.

0: مكملين في أخبار كأس العالم، نتحدث في هذه الوقفة الرياضية عن مباراة الجزائر والأردن يوم أمس. سجل فيها للجزائر نذير بن بوعلي وأمين جويري هدفين الحقيقة في الشوط الثاني، وقلبوا تأخر الجزائر إلى فوز، فازوا 2-1 على الأردن في مباراة وصفت بالمثيرة بالمجموعة العاشرة. في رصيد الجزائر 3 نقاط متأخرة بفارق الأهداف عن النمسا، بينما تتصدر الأرجنتين حاملة اللقب المجموعة ب6 نقاط. منتخب الأردن يتلقى الخسارة الثانية ليتذيل هذا الترتيب بعد هزيمة الجزائر والأردن في مستهل مشوارهما في النهائيات المقامة بأمريكا الشمالية. بدأت القمة العربية بسانتا كلارا بكاليفورنيا، يعني كلا الفريقين كانوا أهدروا عدة فرص. جويري كاد أن يمنح بلاده التقدم، ولكن كرته اصطدمت بجوار القائم الأيمن. الأردن اعتمد على الهجمات المرتدة على موسى التعمري، وحتى يعني قائد الجزائر رياض محرز شارك من على مقاعد البدلاء في الخسارة 3-0 أمام الأرجنتين. افتقر للدقة الحقيقة في مواجهة هذه المباراة، وأهدر فرصة من مدى قريب وتلقى عقابا فوريا. هدف الأردن جاء بتوقيع نزار الرشتان.
1: فارس، من لحظة الصدمة لا معركة التعويضات، ما الذي يجب ألا تفعله بعد وقوع حادث سير؟ إلى فقرة أنت والقانون.
2: أنت والقانون.

0: أهلا بكم في بودكاست أنت والقانون من SBS عربي. أنا بترا توق الهندي.
1: وأنا فارس حسن. ونذكر في مطلع هذا البودكاست أن المعلومات الواردة فيه ذات طبيعة عامة لا يمكن اعتبارها نصيحة قانونية، لأن الظروف الفردية تختلف من شخص لآخر، لذا يجب عليكم استشارة محامي مستقل إذا لزم الأمر.
0: إذن أخطاء صغيرة كتير قد تكلف أي شخص تعويضاته بأستراليا بعد التعرض لأي حادث سير. بعرف الانشغال الأولي بيكون مرحلة التعافي وإذا الشخص بخير ومحاولة احتواء الصدمة، ولكن في قرارات بالساعات الأولى والأيام الأولى بعد الحادث قد تكون حاسمة
1: بالفعل، يعني ويمكن بتخلي للأسف الأشخاص يخسروا تعويضهم. شو أكثر الأخطاء الشائعة التي يقع فيها الأشخاص مباشرة بعد حوادث السير يا ترى؟
0: خلينا نصبح بالخير على المحامية المتخصصة بقضايا الإصابات الشخصية للإضاءة حول هالموضوع. صباحك خير ديانا.
2: صباح النور بترا فارس.
1: أهلا وسهلا فيك.
0: يا هلا فيك.
1: نغشش المستمعين انك بتشجع استراليا بكأس العالم. بتشجع السكروز ديانا، وجود لك اكيد لسكروز باقي مبارياتهم. يا
2: proudly.
0: ديانا، اذا ما نحكي شوي هيك وبداية عن the most common mistakes، اكثر الاخطاء شيوعا يلي بيوقع فيها الاشخاص مباشرة بعد حادث سير وما بيعرفوا انه هالاخطاء هي محورية.

0: unfortunately.
1: مظبوط مظبوط بيترا، واحد من أكثر الأخطاء شيوعا هو تأخير العلاج الطبي أو عدم مراجعة الطبيب أساسا إذا الشخص حاس إنه الأعراض بسيطة بالبداية. هلا كثير طبيعي إنه الناس بحسوا إنهم بخير مباشرة بعد الحادث بسبب الأدرينالين، بس إصابات مثل إصابات الرقبة، إصابات الأنسجة الرخوة يعني soft tissue، الارتجاج اللي بنقول له whiplash، أو الأعراض النفسية مثل القلق أو الصدمة ممكن تظهر بعد ساعات أو حتى أيام أو أيام أسابيع. من الناحية القانونية ضمن نظام الـ CTP بنيو ساوث ويلز اللي غنجناها هذيك الجمعة باسم مايا، التوثيق الطبي المبكر كثير مهم. أول تقرير طبي بعد الحادث غالبا بيصير دليل أساسي لإثبات إنه الإصابة هي من الحادث. إذا صار تأخير بالعلاج شركة التأمين ممكن بعدين تشكك إنه الإصابة مرتبطة فعلا بالحادث، أو تدعي إنه الأعراض ظهرت لأسباب تانية. من المهم نعرف إنه الفحص الطبي المبكر مش بس لحماية الحقوق القانونية، بل كمان حتى يتم تشخيص الإصابات وعلاجها بأسرع وقت لدعم التعافي.
2: حلو، كتير كتير مهمة هالمعلومة. طب هل في أخطاء متكررة ديانا بعملية الإبلاغ عن الحادث نفسه؟
1: فارس، في عدة مشاكل شائعة بالمرحلة المبكرة. واحد من أكبر الأخطاء هو عدم جمع معلومات كافية بمكان الحادث. إذا كان الوضع آمن لازم الشخص ياخد تفاصيل مثل اسم السائق الثاني، معلومات التواصل، رقم السيارة، تفاصيل التأمين، وكمان الصور للسيارات والطريق ومكان الحادث ممكن تكون كتير مفيدة بعدين. وفي مشكلة شائعة تانية وهي عدم التبليغ للشرطة عن الحادث بشكل صحيح، خصوصا إذا كان في إصابات. بنيو ساوث ويلز الحوادث يلي فيها إصابات لازم عادة يتم التبليغ عنها للشرطة، والحصول على رقم تقرير الشرطة ممكن يكون جزء مهم بالمطالبة. والمشاكل كمان غالبا تظهر بعدين إذا صار خلاف حول كيف وقع الحادث وما كان في معلومات كافية من البداية، وبعد ما تضعف الذاكرة هلأ بعد كم شهر أو سنة بينسى الواحد شو صار أو بيضيع الأدلة، بيصير أصعب كتير إعادة تحديد شو صار بالضبط.
0: ديانا، طب إلى أي مدى اليوم تعد دقة ويعني دقة وسياق المعلومات يلي عم تنعطى بين الأطباء وشركات التأمين وأيضا الجهات المعنية أمر كمان أساسي؟
1: هذا سؤال كتير مهم بيترا، لأن الثبات بالمعلومات مهم جدا خلال كل مراحل المطالبة. شركات التأمين بتراجع دائما مستندات كتيرة، منها التقارير الطبية، استمارات المطالبة يعني الكلايم فورمز، ملاحظات الأطباء، تقارير التأهيل. وإذا كان في اختلاف بالمعلومات وبالكلام عن كيف صار الحادث أو شو الإصابات أو أي متى بدأت الأعراض، هالشي ممكن يسبب مشاكل بتقييم المطالبة. مثلا إذا الشخص وصف طريقة الإصابة بشكل طبيب بدون هالشي ممكن يصير أسئلة تحتاج توضيح لاحقا. بس بنفس الوقت مهم جدا أنه يكون الشخص صريح ودقيق، ما لازم يقلل من أعراضه أو يتجاهل مشاكل جديدة إذا ظهرت. الإصابات أحيانا تتطور مع الوقت، من المهم أنه الأطباء يكون عندهم صورة كاملة وصحيحة عن الحالة. وهلأ الموضوع أنه مش الكمال، يعني ما بدنا perfection، بس بدنا الصراحة والثبات بالمعلومات مع الوقت.
2: دي المهمة النقاط. تبدي أنا شو في أخطاء مرتبطة بالمهل الزمنية تحديدا يعني ضمن نظام نيو ساوث ويلز؟
1: فارس، تفويت المهل الزمنية هي من أخطر الأخطاء اللي ممكن الشخص يعملها. ضمن القانون الإصابات حوادث السيارات في مهل صارمة لتقديم المطالبات وإبلاغ شركات التأمين والاعتراض على القرارات. مثلا التأخير بتقديم المطالبة ممكن يأثر على حق الشخص بالحصول على التعويضات الأساسية، خصوصا الدفعات الأسبوعية لتعويض خسارة الدخل. مثلا هيدي لازم ينحط الطلب ظرف 28 يوم. وبنفس الطريقة إذا شركة التأمين أصدرت قرار بخصوص العلاج أو القدرة على العمل أو تصنيف الإصابة، فعادة بيكون في مهل محددة لطلب مراجعة داخلية يعني internal review، وعادة هيدي كان

0: كمان 28 يوم أو تصعيد الموضوع يعني to escalate the dispute. كثير ناس بيفكروا إنه فيهم يهتموا بالأوراق بعدين بعد ما يتحسنوا، بس للأسف التأخير ممكن يحد من الحقوق أو يعقد المطالبة بشكل كبير. مش هيك التحرك المبكر بيساعد بحماية الحقوق وبيخلي المعاملة تمشي بشكل أسهل من البداية.
1: ديانا، إذا بدنا ننتقل لمرحلة تقديم العلاج وإعادة التأهيل لكل شخص تضرر أو تأذى بحادث سير، شو يلي لازم ننتبه له حول هالموضوع، سيما فيما يخص بعض الأخطاء التي قد نقع فيها؟
0: فكرة العلاج والتأهيل أساسيين بالتعافي ضمن النظام تبع الـ CTP بنيو ساوث ويلز، وفي عدة أخطاء عادة بتصير. من المشاكل أنه الشخص يوقف العلاج بكثير لأنه حاسس بضغط للرجوع للحياة الطبيعية أو للشغل قبل ما يكون جاهز طبيا، وهالشي ممكن يسبب تراجع بالتعافي ويطول الأعراض. وفي مشكلة تانية وهي عدم الالتزام بخطة العلاج أو التغيب عن المواعيد بدون تفسير. هيدا شركات التأمين ممكن تعتبره هالشي دليل أنه الإصابة ما عادت خطيرة حتى لو الأعراض بعدها موجودة. بنفس الوقت العلاج لازم يكون دائما بحسب النصيحة الطبية. هلأ الشخص ما لازم يحس أنه مجبور على علاج ما إله ضروري، بس مهم يشارك ببرامج التأهيل المناسبة يلي بتساعد بالتعافي. يعني ما حدا في يجبره يعمل عملية مثلا، فيها ريسك، بس كمان مجبور يتابع يعني ياخذ نصيحة الحكمة. النظام معمول لدعم التعافي، مشان هيك المشاركة بالعلاج هو جزء مهم كتير بهالبروسيس.
2: حلو كتير ديانا. طب خلينا نسألك كمان عن تأثير السوشيال ميديا أو وسائل التواصل الاجتماعي على ملف التعويض، ممكن تأثر بشكل سلبي؟
0: كتير فارس، هيدا كتير مهم السؤال، لأن وسائل التواصل الاجتماعي ممكن أكيد تأثر على المطالبة، وكتير ناس ما بيعرفوا هالشي. شركات التأمين ممكن تراجع المحتوى المتاح للعامة على السوشيال ميديا كجزء من تقييمها للمطالبة، مثل الصور، الفيديوهات، المنشورات أو التعليقات. أحياناً بعض المنشورات ممكن تبين متناقضة مع الإصابات أو القيود يلي الشخص قال إنه بيعاني منها. مثلاً إذا الشخص قال إنه عنده مشاكل جسدية كبيرة وبعدها نشر صور لنشاطات بدنية قوية، عم يرقص أو عم يدبك، عم بينط، هالشي ممكن يصير أسئلة عن شركة التأمين. وبصير هالشي بترا وفارس يعني كل يوم بيمرق علينا هالشي. من المهم نفهم إنه السوشيال ميديا غالبا بتعرض لحظات محددة وما بتعكس صورة كاملة عن التعافي أكيد أو الحياة اليومية للشخص، بس بما إنه جزء من الأدلة المتاحة لازم استخدامها يكون بحذر خلال فترة المطالبة.
1: بدي أنت إلا موضوع تاني كمان، في مفاهيم خاطئة اليوم شائعة حول شو يلي بغطي نظام تعويضات حوادث الطرق الإلزامة CTP بولاية نيو ساوث ويلز بالتحديد ديانا؟
0: أكيد في عدة مفاهيم خاطئة شائعة. بعض الناس بيفكروا أنه التعويض تلقائي أو أنه كل حادث بيودي لمبلغ مالي كبير دفعة واحدة. بالحقيقة نظام نيو ساوث ويلز قائم بشكل أساسي على التعويضات القانونية الأساسية يلي بتغطي العلاج والدخل بالمراحل الأولى. التعويضات المالية الكبيرة أو الدفعة الواحدة يعني دفعة كبيرة بتكون متاحة فقط بظروف معينة، وبتعتمد على عوامل مثل خطورة الإصابة يعني يلي بيقولولها minor not minor والخطأ، وإذا الشخص مستوفي الشروط القانونية ضمن القانون. وفي اعتقاد خاطئ تاني انه الاصابات النفسيه اقل اهميه او بتنأخذ بجديه. ما بتنأخذ بجديه، بالحقيقه الاصابات النفسيه معترف فيها يمكن ايام اكثر من غيرها ضمن هالنظام، وممكن يكون لها تاثير كبير على قدره الشخص على العمل والحياه اليوميه. فهم طريقه عمل النظام بيساعد الناس يكون عندها توقعات واعيه ويتجنبوا الالتباس خلال هالمطالبة، يعني ما يكونوا عندهم confusion، ودائما يسألوا يعني إذا هني ما عندهم هالمعلومات يسألوا، لأنه هالشي كتير في مسهلات لهم يفهموا الموضوع ويفهموا النظام بنيو ساوث ويلز.
2: كتير حلو. طب أخيرا ديانا، شو عندك رسالة

0: ايه بتحبي توجهيها لكل شخص تضرر من حادث سير بنيو ساوث ويلز وعم بسمعنا؟ وطبعا امنياتنا بالشفاء للجميع.
1: رسالتي الأساسية هو إنه المراحل الأولى بعد الحادث مهمة جدا، الحصول على علاج طبي سريع وجمع معلومات دقيقة والتبليغ عن الحادث بشكل صحيح والتعامل المبكر مع المطالبة، كل أمور ممكن تعمل فرق كبير بالتعافي وبالحقوق ضمن النظام. وكمان لازم الناس ينتبهوا للمهل الزمنية وأهمية التواصل الواضح والمتناسق وإتباع النصائح الطبية المناسبة خلال فترة التعافي. إذا كان في غموض أو تأخير بالعلاج أو خلاف مع شركة التأمين، فالحصول على استشارة قانونية مبكرة ممكن يساعد بحماية الحقوق وإدارة المطالبة بشكل صحيح. بالنهاية رغم أن النظام معمول لدعم المصابين، إلا أنه فهمه والتعامل معه بشكل صحيح من البداية غالبا هو المفتاح للوصول لأفضل نتيجة ممكنة. وآخر شيء بقلكم Go Socceroos.
0: هاي احلى نهاية. ثانك يو ديانا، واحنا معاكي قلبا وقالبا.
2: هاي نوت واكيد.
0: ثانك يو ديانا، شكرا جزيلا. ثانك يو، وانت كمان.
2: شكرا من قلبنا لك المحاميه المتخصصه بقضايا الاصابات الشخصيه ديانا فرح. وبنهايه هالبودكاست نشير الى ان هذه المعلومات ذات طبيعه عامه لا يمكن اعتبارها نصيحه قانونيه، نظرا لان الظروف الفرديه قد تختلف من شخص لاخر. دائما نذكركم بوجوب استشاره خبير مستقل.
0: راح نروح على فاصل إعلاني قصير، بعده نتابع معكم. طبعا بعدنا عم نتابع مباراة إنجلترا وغانا.
2: شو هالصمود.
0: لا طبعا مباراة قوية، والفريقين غانا كمان منتخبهم مش قليل أبدا، يعني مباراة قوية بالفعل. خلينا نستنى ونشوف هل تحمل الدقائق الأخيرة مفاجآت ولا بتنتهي بنقطة لكل من الفريقين.
3: Knock, knock, Capital One Bank guy.
4: Wow, Charles Barkley?
3: I just moved into the neighborhood. Can I borrow some Wi-Fi?
4: Sure, Chuck. That's what the Capital One Cafe is here for, open 7 days a week.
3: Oh, can I use your ATM? My dog Walker only takes cash.
4: Anything for a neighbor.
3: Can I try the cash phrase?
4: Sure, take it for a spin.
3: There's no fees or minimums on Capital One checking accounts.
4: Nice, Chuck. I'll take it from here. Capital One, what's in your wallet?
5: Terms apply. Visit CapitalOne.com/bankguy for details. Capital One and a member FDIC.
6: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
7: Starting a new life in Australia isn't easy.
8: A lot of companies have rejected me.
9: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
7: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
10: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
11: استمعوا إلى الأخبار المباشرة والمحتوى الترفيهي والأغاني بلغتكم. حملوا تطبيق SBS Audio الآن، متوافر لكم من أب ستور.
12: اتفقت مع زوجي على أن نتشارك في كل شيء، لكنه يصر على إدارة الشؤون المالية لعائلتنا بمفرده.
13: انضموا إلينا لنطرح الأسئلة الصعبة ونواجه تحديات الأسرة العربية في أستراليا.
14: طرق العملية لحماية أطفالي من التحرش الجنسي، وكيف أتصرف في حال حصل ذلك.
13: الزواج، الطلاق، الممنوع والمسموح، وإيجاد القواسم المشتركة. موعدكم مع نقاش مباشر وصريح في بودكاست دردشة عائلية في برنامج أستراليا اليوم، كل جمعة الثالثة مساء وفي أي وقت على موقعنا الإلكتروني وتطبيق SBS Audio أو أينما تحصلون على البودكاست.
2: دردشة عائلية كل يوم جمعة، والموعد فيه تفاعل كتير كبير معكم. شكرا لكرم إصغائكم ومتابعتكم على كل منصاتنا. شكرا أيضا لمشاركتكم بالحوار المباشر عبر Good Morning Australia كل ثلاثة وكل خميس. فارس أكيد تابعت تواجد العاهل الأردني الملك عبدالله أيضا، والعائلة كلها كانوا بنفس القلب وبنفس الصوت عم بيشجعوا النشامة. Did you like that؟
0: يا أكيد كان حلو. أكيد بنحكي عنه في المنوعات. خلينا نحكي لكم أنه الساعة الثانية كمان حافلة بالفقرات. الحقيقة الزملاء مبارح بأستراليا اليوم هنا ياسين ومحمد الغزي ناقش موضوع كتير مهم، تفشي، ما بدنا نحكي تفشي ولكن اكتشاف حالات H5N1 أو باد فلو في غرب أستراليا، كيف بيأثر على أستراليا، شو هو يا ترى. تحدثت هنا ياسين مع طبيب بيطري وعنده دكتوراه في الأمراض التي تصيب الدواجن تحديدا، فخليكم معنا لهذه الإضاءة بالساعة الثالثة.
2: دقائق بتفصلنا عن نشرة إخبارية مفصلة، وما زال التعادل سلبي مع المنتخب الإنجلترا وغانا. خليكم معنا من وفيكم في كل جديد عم تسمعوا Good Morning Australia.
0: حول وسائل الاستماع الرقمية على راديو الرقمي، القناة 304 على التي في، على SBS أوديو آب، وما تنسوا كمان الراديو الرقمي بالسيارات وكجهاز منفصل.
2: خليكم معنا.